وكل تانشرت وفريت يكون الريت التول تيو كيف ويهت يستعيس بيهجا. كومبلو قاودو بالجنين هبيب إلا عليش الجنين كيف دايم نايت ما يسبيتشا قات.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Mashmemnal SBS, Lishan Aturaya, al mobile, online or radio.
2: خوبة وقت مضيخ بوت مروات شرشاية أرعد بتباقى وخمنه الخرزة إديوم خرزة رايت اس بي اس سنغافورة للعامة اتكاميرغو من أموات كورنغاي والخوات دقني من دعوة وقائم أب مخوبة وقت مخطتة المروات شرشاية اتكل أرعات أبريجيناي ومروات اتجازريات توري ستريت اتأختن مشموية من جاوي
3: شمان خبيو ميكي جمعتن ده قالا شلام الوخن عن ايو النينو سيمانو البيقار جو رقاب الوخن بشينا الخرزة عطراية SBS ايدا ايد خرزن كيشا رخلة بقريتة طب جاوية وتيوي لاي و ايشا رخلة بقريت رش طبي

تلخه استرالیا مثل کت آلگو درانشا ییسایا مساتا فدرالیت مقزویا لد استرالیا بتخسخا الاربی 5 بليون دولار كما خط أربان شند بيتاينا وقوات لطيوتا مايكل فوس شريلة من شوبو أخمل بانت كالتن طب بروي خوتا پلخا این سولجر استرالیا مثل کد گوخا درانشا قوشنایا یعن ملیتوری اکسرسایز ایمن بعواده و پرشوت گو دی جرویز بی ایرفیلد نیو ساوت ویلز مختوت مسترانوتم خودت لعال اها گونخا بلیل داور اینا لامدیلون بشو ماهد اها پلخا و مختوى مارلي اتخاب الخخينة بشلم و جزا اينا ليو سنيقة تآور يبيت كريه و اها موطانا بي تايل امبار موطانا خينة جو شن خراي بخواشا موتت لانس كوربل تولسا رومي ايمن راديتا جيسي تغدر ريشختايا جو تاونزفيل ترينينج سنتر شيت ترال بو اسري خمشا وبيرخد تشرين قمايا ماساتا فيدروليتا مغزويا لا اتخسختا ات اربي اربا نقزة اتشا بليون دولار جو شند بيتاينا ناطر كسبا جيم تشالمز بت مقرول ماساتو خميشيتا برمشت اديوم وبسا اتشا وبلغي برمشا وكت شربت بتواتي قعلي موتت أستراليا بثاوي قديلة الساية أهم مساتها أبن ميقرا تشالمز مضيلة مساتة أهم رمشة لي مغزية لقناتة زوزانيتين سيربلس وقرباشن البيتاينة

0: إنا دينا بتبايش مبصرة بكل غدا شيتا خشوياتي قا شربت زوزة ات بلقت شيتا مغزويلة دينت أمو أربي طلاب اليوني من إسري خمشة إسري إشتا هال شنت إسري تمانية إسري أوتشا يقنوا معي منهرون بطوارة يو صرت خراية ماساتا أخبلاطة من شوية رامت ماذاتا بريشايت أب بلانشت إيرم ودكتور تشالمرس ماريلي الطوارة يو مساتا إيوم سبب مقيست تخرجياتي وخسستا ين سيفينجز بيت شلطانا ناطر كيس بجيم تشامس مدر مارلي اتماسات بيتايلا إلى اي بوش خورتا امبيشس طموحة من سبب خسستا ولخرجتا وطوراسي دكتور تشامس مارلي ماساتا بتمقروة الخمشة خزامة ين فاف باكيجز اتجشوقنا على الامينوتة يقضى فيول سكيورتي طيمة خيوتا مشكنا وطراسي جو ماداثا خسيخوثا ين سيفينجز مارلي اطلاشا جو مدى خمس آية إلى ألتا السيتة اتشوقلت سلطانة شاقل باسوعياتي عسقي الطراسي جو ماداثا وإيت تشراري اتماساتا بتخوش شخلابي كابيتال جين تاكس جابت فلاخي قولوا اتلاعا وطراسي جو ماداثا بدانت جابيات فدرالي شترال بوسري خمشا إينا Dr. Chams Marile et Adanathi Shakhlupena.
1: The developments in the Middle East are a reason to act more decisively and more urgently, not to kick the can down the road. There are substantial issues in our economy, in our tax system, in our housing market. It would be easier to leave them unattended, but it would be wrong.
0: أربع أستراليا ركاوي جو شبنتا عد بريلا و برسلا جاو دي هانتا فيروس مطيلون قا هولندا قائم إينا خوت مطيمنتا أسييتا ين ميديكال أسسمنت ومن قم برخي قا بيرث بخارتا اتشاوا وبتبيشي خوت خوشيا كوارنتين وغطلا شاواي طلا برسوب مثلن وآني عالجامي ات أم في هونديوس ورابع قصت خينة بشلون مخطتة بطفياتة خازوقة بديرتي قا أطرواتي ميورت ماتت ليك كاردجليغو جو نيو ساث ويلز مارلي اتكنشتا منيخلة اتدخشا مبيونة لموجخلون اتشلدت خبرصوبة اتخاقا طولة عروقة جوليان إنغرام اتوعلو لوما اد دريتا وقتلت شريكتو الدعوار سوفي كوين وخلتو ناريدا كوين وخاجورخينا قربة ليك كارجليغو جو معروة نيو ساوث ويلز اهويوا اسري تري بيرخت خا ومن برخمشا يرخي من آهر وشاع دخشمو تخلن شلدت خا جورا اتهموننا إلى إنغرام وكسلو خا زينة نورايا ينفار آم وراديتا اتعرقل بيو وبشلون مشيخ قربة ما كيلومتر رخا من ليك كارجيليغو ومير جون ماتكلاف مارلة اتأهما شخطة اي وغدا من يختت رعيانا قا كنشتا وبيثواتت اتلون الصوري شلطانة فدرالية بطلابة من مشخطة اتهاوي عيري اوير من وكيلة مشخطوطة لم سغلة Unregistered Migration Agents اتمقرونا المضعنواثة ومارتيانوثة لا تروسة البوت Protection Visa وها منبر ما تشختت خكمة دوبارة لا اتقناية أها بتايلا مبر مقروطة كيولة بشقشية على مالوخة مشخطوطة بخواشة شوية اللاية ينهاي ستاندردز مطلبة إتقناية إثيك ريكوارمنز ومزيتها جو خيلة تممتة قانونة بنيش الطوارة جو سامت بلخانة خلاب وزر التهمانوثة او شربه سجي مرضو تنعي جوليان هيلز مرقا اس بي اس كونجراتي ات ايت حكمة وكيلة ليباني تمشى خطوطة ات مقرونا المضعن واتي مغلطاني.
2: One of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet to then take a protection claim, a humanitarian claim. People who take fake protection claims, who are not genuine refugees, who just don't want to go home, will be rejected, they'll be deported from Australia, and they'll never be allowed to come back.
0: Rishit Ukraina. Vladimir Zelensky marele et plancha am Rusia lele biklaya. Apen en it susgared maklet et plancha qtla yumane. Uterwe. Ukraina u Rusia limlunqa agdade bishmat et susgared maklet et plancha. Out pishewa ma'udha biatri shanute Donald Trump. ميخرا زنسكي مارلي ات روسيا لتلا نيت ينصويانا البهرقت بلانشا أبن ريشانوتا ات فلاديمير بوتين مارلي ات مسيمتلا ات بلانشا بهرق ميخرا بوتين مقرور لأن قبياتا بيوم تشبتا مبر أربانشن ات روسيا شريلا الزبطنت ات أوكرانيا وكتم زوما جو مملود رمشا على الفيديو ميقرا زلنسكي مره ات كييف حاضوره لا ات قبل اصبخياثه من روسيا واهليلا مات بوتين بمهريلي.
3: Today there was no silence on the front line. Combat actions have continued. We have documented all of this. We also see that Russia has no intention of ending this war, and we are unfortunately preparing for new attacks. But peace must come. That is exactly what we're working for.
0: خيادة أوروبناية مطيلة الخسوزجارة كلناية تهدامو بمقروطة عقاب خاتي على المدبرانة جو حماس وعلى زوعة مشتسانة إزرائيلية. أها دريت تقالة تسامة جورة إيو يعني خيادة يوروبنايات بشلة بديقة منبر فوطة وزر الدعور هنغاريا بيرخ الدعور مقرى فيكتور أوربان ومبر اشتصر شنت شلطنتها دبلوماسية خيادة أوروبنايات كبشلون جو برسلس لمن تيلون بسزجرتا العوادة بوش خيلانا لعوات تخلصيا على إزرائيل وعقابة مخلز وانت تملوئة من مشتسانة إزرائيلية جو ويست بانك ين مكليتا ات سزجارة تجراية أننقاي قيومة خيادة أوروبنايا بشربة براية وأمينوتا كايا كالس مرلت شقل عطانا هل ايجت امطينا الاها بلاطا.
4: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities. This goes together with new sanctions on leading Hamas figures. This means that we move from the political deadlock that was there for a long time. Violence and extremism carry consequences.
0: ومن طبة أتلي طيوتا وجو أي أف أل ملبانت يهلت كارلتون مايكل فوس قطيلة بشريتو ريزيغنيشن ومن شوبو وهاشا إيت يهلت كارلتون غزيلون شوى مقرميات باطر إغداده وبقائم إينا جو شوبو اشتصر على سملتا ومبر غدقرمتا أخجي بداها أقمى شمع منخايا قدمة أرخوشيبة سيدني بتاب مطرانة تمانصة ملبن شمشانة عيوانة إتشاسة هرهادة بريزبن شمشانة عيوانة إسرقلا وبيرث عيوانة إسرقربا وكامبرا عيوانة شواصة قيمة دولار بيبا شوي تري سنتة أمريكا أني يوم أفراتم يقري طباً قادة حيومة في شو مريزة ومقروقة توخن بيات نينوس إيمانويل

من يهتم روحك توخن الفقطة عم ميقرا أوليفر سليفا وهمزومي قشتر بقانوناي وشربت إديم بكابي بوت لا فريتة وقابة ينفاينس ات فريتة أثمار ينترافيكس وشربك هنا اتلو الصورة بدها شربة خرطة اتلم اتفقتا عم رابي أنور اتو دبرانة كليفة لشانة ترايا ويعبو بتمزمه بو التاخي اهم درشتا بخاشرة لقامة ومنيانة يالوبة وفلاطة من مقريتة قد اهم درشتا وبخرطة اتنا قلوخن خام لوئة ات استراليان بوشكتا وقعوا بتمزمه بود الصورة ات زيادة طيمة خيوتا وطيمة بنزن عن خيوتة برناشا كي استراليا بصورة وقت ان لو ابت هاي محنياني قتوخن

0: يقرأ تم يقرأ أنا وني نص إيمانويل ومشمية أن الخرزة عطرية SBS
1: SBS Audio.
2: القرم بلاي الملخمتة مهل بتواقع لمن رؤية أخرى.
3: يهودي أوداليا. جنبي حالما.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
0: عم تقبل زودة من إشتي نشاني. موسيقى قاني الهنيا نوخن. وبودكاست ملح قاني. مسلم تلخان. SBS Audio. ينسخبرون.
1: sbs.com.au/audio.
0: ميقرات ميقرة اخسي بيخ مدخلوخن قد ملوءة دي خمزومة باسو و تخمنيات مقروة قاتوخن اينا اخشي قمض عن يواثة جاواناية General Information و ان مخوبة قد بوشيطيتون باسي ماسيتون خزيتون السنغرة ديوخن وشقليتون مرتيانوتا يعني Legal Advice مني شمو عن خبيري غدا جاي خيطة بدياري وخموخن بيو خرزة شربق عن ناية عم سنغرة أوليفر سليوا لا شك رابا من مدعنيات أنقاي مخوبة وخت أمينة إيد مقروة خلوك دا خرزة من سبب أمينة إيد إتلن أتياني خاتي ابن عمان أنتينا لا رابا بالد بي قانونة أطرا إجي بدا خرزة وبرخة طيرت سنغرة أوليفر سليوا كماسخ ممطيخ الخيطة مدعنيات أنقاي اليوم مجوداها خرزة شربا بتحاوي بوت عقابة ين فاينز وقانون تطريتها ين جوشويلة ين أرخاثة ترافيك بشان قابلو قالق ميقرا أوليفر أدخل داها الشربة أنا نقايا قا بني عمان رابا مني تينا خاتبة لدها أطرا لتلو رابا بالتوتا وأبن اتلو بساسة طريتة عن رابس لاس من أوفرسيز اخشيه قانون من دياني بشارخ لا مو ماسط مضيط لام بدا من دي
9: قد بسيما ميقراني ناس شلاما قد يوخن وقاكولا فرصوبي تمشو توبي راقودا خرزة اخت متخرق اها الى اختي مضعانوثا خمراشتا قد فرصوبي يذي زدقي ويطيب زد قانوني اطريتا ومن دن فاينز ميقراني ناس انتي لبثاية خاثة خمندي أن نقايل هذا يورو على نجودة وشاو عد بدلة إيوا لونج ويكند رابا من برصوبتي آثي من أوفرسيز أبن بيتاينا زيارة قطوصة بخشاو أن الماسي طاري قريك هاوي هشر أو برصوبتي لبيثاي لخو قد خيه بي permanently أمينا إيت والي لاقد آون الشالم القانون إت أغدانة نيو ساث ويلز أن نيو ساث ويلز driving and fine laws قطو الصرابة ناشي ليذي إتلاني كاميرز هذي كاميرز هو لمزيود لكل دوكانة يعني لخاز اختناب البوليسة متوي لكاميرز بشوب هدية قد خازي أناشت ليل الويشة تسمى سيد بيلت

0: Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Mouse Mapelki Overseas License. Ina. In. خيوم زودانا بدلة من دن طلاير خيو قم دوقي لبوليسا ينشقلون غرامة إدانا بخجبني لأوناشا unlicensed يعني لتلي license go أستراليا يعني go New South Wales so لخا إلى very dangerous قناشي شماينا إشتيرخي أو إشتيرخي إلى خا قانون بريشا إلى قناشي تينتية زيارة وإنا temporary خياني لخا بس أوتي لبثايا لخا وبشمايلا دها قسقالة سما زودة بني عمان تينا بيتاي بيتاي نخ جوسانة وبيخاينا لخا وإتلون permanent visa إتلون أخشي متخطلا يرخي ميقرانينوس والي لا قدن متخطلا يرخي آزيل سيرفيس نيو ساوث ويلز وشاري بلاخا على الابليكيشن دي قد شقلي نيو ساوث ويلز driving license
2: إتن ميقرا أوليفر بدا شربا إت أخنا قطوس آنا آزن الأوفرسيز طلبن international license قد ما سنتانو بان إلى خلك ما دانة ديهم بياشة طاما إلى طلاير خيط خمدي إجا لخا آني لين سنيقي قد هاي انترناشنال جمت خدا طلاير خيط خيط ماسي مبلخي أو متقتلون إينا جال كوية ترجمتا ووتا للا
1: جالي كوية لم ترجمتا سابي جيد باشي مكلية إني لبقلشانا إنجلش جالي كوية لم ترجمتا إينا ياولي شوطانا ياولي برصوبة طلاير خي قد هل قد ما صيد أوقلة جاندية أزل سيربيس نيو ساوث ويلز ليلة خمدي قد برطلع يخي أمر أبقى ليلة مكلي هرب مبلخن أية أوفرسيز لا سبلخ بذايا كل خدانة مكليلة بوليسا قطوصة حكمناشي ليلة مسوغل لتنبأ لهاية وهو لمكليلة بوليسا بدو سبب Unregistered vehicle بخا أزيدو بطرايا آتي بلايسند أوفرسيز أنه طرايا الخدو تلخى ليهوية
2: لا اختي عين ميقرا أوليفر اختي ايتن ابجي ان البطرايا برط لا يرخي واتلت لايسنس ات نيو ساوث ويلز على تلا وتنوي لا خدا خاعت شخا جيت شخا مخيتا خا اكسيدنت لا انشورنس قبل علي لا انوي لا ادجستا قنا شخينة اون علينا كله يعني اللي تخدانا اتكاسيلة كفر اود لي
1: ليه معصي exactly so وال رابلا السيثا الناشد بشماينا معصي طريقة اشتيرخة أو من دي ليلدوس قدوتي لبيثايا اتلي permanent visa ماكتي لبيثايا إن بيثايا لوار اللي جو أثرا permanent visa من يوم قامايا اتلي أخشي متخطلا يرخي إن خشلا نطلا يرخي ذات سيد لدمو بلخا لايسن لطريا خشلا منوخ أن نطلا يرخي وإخت متخروخ ميقرانينوس لا أخشي بوت فاينز إنا وايلا خا chain reaction مغزوي لقد ريلي مزودة من طلاع الخي ولتلي نيو ساوث ويلز لايسنس أي بخجبني لقالي بطراية غير قانوني illegally تلاها قوتا لخا بتايا فاينز بزودة بشكلن
2: إجا سيرة بيو ميغرا أوليفر بطريتا وطريتا جشويلي جدواتي ليه ما سطارت إن لها ويلو خمسة غلطين registration مو ما سمدت لن بوت registration كي قارخ لجي أستراليا ريجو
1: خييد أقرينو سوالي لك والي لكل ماشينة ينراضي تطنابل الديلة الشويلة مكتوتة بشمت خا برصوبة مكتوتة بشمت خا شريكوتة خا كامبيني خا بزنس ين خا برصوبة والي لك شتائيت أخ قانونا ايد شتا ايد registration قريك هاوي صيرا بيو قده ماشينا هويا قشويلا ان لتلا ريجو وخيو مزودانا طريلوخ ات لتلوخ ريجو خدش ما صدقيلة اتشب خدش ما صدقيلة بوليسي بيوي لي فاين البو خمشاما on the spot يعني مزديان تلا اينا ان ناشت لتلون ريجو وباي ازيم سغليلا اخشي ماسي طاريلا من بيتا Health Service New South Wales Office تاما اتلون هاقوتا اخشي اي طريتا ارخا لما سي ازي بازل خطا ازي Service New South Wales جاريك طاريلا من بيتا

0: سيرفيس نيو ساوث ويلز مسغليلة. انطيله غرامة البيتي قالك جورجي بارو إن أذيله إغنور إس نوت فيري جود.
1: أي قصة عقابة ينجزة دي لوايا على برسوبة هذه مزومخ أما أي قاكل خنا شيء جوا نعيد ما أسخم رخلا لا ما سمتت بالا ولا بريتت فاينس موت خزداج أي دي على البرسوبة
0: كل برسوبة دي لبش معي إن ثينا فاين الباثة خجاي وراق مشطري قاتري وراق مشطري قاعد طلام مشطري خوراق خرايا سموقة تمرين أي بنت لبهرت لا مزيد خشتي خمسة دولار أنا شب صارت له وراق مرابيلي مودي إتله شلطانة مصافة إدانا بد مزيد له فاينز إيه فاين قامت تتوش قيلو قباركين قد 8 دولار هو ألبا وثمانية ما قطوصة سبب دوتواد إغنور لتجاوبه ادت ري ودت لا ماسي اتلون هاقوتا انت كتي وشمت اطنابل بشمخ الى مسغلتا بشمخ كنسليلا رجو واخيتا اي باسعتا خيتا ماسي خشلطانا كنسل لايسنت بارسوبا سو لابايخ مطيل دي ضرغم يقرانينوس قريك هاوخ انشق لخلون باسعياثا وإث خرزي programs or khatha ot litlem saitha imkaniya yan litlem saitha zuzanaitha tparqa finds itlani khurze gu khukma gu khurze shutas khane tayri adonasha qad masi khatim la fin parqla
1: obse itkhamin di ana qayt hamza molan but msagalta illustration khamin min di ana bush ana qaye ina Greenslip, yan CTP. Anan kayuta daha mindi o anan kayuta yan mut kherbayuta eaten en laha wihlan CTP.
0: Mikroninus ot lele muktuwa CTP, yan prekla CTP, yan lele msugilla CTP atnabelu. Qanun hadiyya lesha uqluhum sakhlit atnabit la tishqina CTP. إن لا بايد بارد قد CTP قدية green slip يا مرخلخ برخة ليشانة slang يعني ليشانة بتختت هم زمت everyday life
1: ليشانة عمايا
0: ليشانة عمايا yes CTP إلى compulsory third party insurance أي insurance إلى بطرايت خاط معبل إن ويلخ accident خناش مريلي جو شويلة ينجو أطنابل اي انشورنس تيت اتي شقيلة بتهيرا قدو برصوبة تي لجو عما public ين تقتي لتي وجو اطنابل ين قدو برصوبة انهو يخ اطنابل خيتا سي تي بي ديوخ بهيرا قدو ناشا اني لسنيقة از البت كريه اني لسنيقة فيزيوثيرابي ين مديانة خين السيرنا بخلمانا وصاخوثا ايدانا اي سي تي بي اوضع لكفر وتلت للCTP ينقم كنسلي لين برقلة أو بطرايلة بوليس ماسي خازي قتيلة وهذا سكان جدة بوليس بطراينة وهذا نسكان أطنابيلة بغزاينة خمن دي مرشلون قد أمر أي أطنابل لتلة رجو ينلتلة CTP
1: خمن دي أختي بكر خيبة أمري أن مديانة رابا من أن يتخلو أختي إيت الناشي أخن آمد يوادو خام متخرت الناشي غداجي خيتا قام رشت الناشي أن انقايوتا سبب خيجي ناشي وايلي ليلة تخمونو منشوية لباسو لي بيه إنا خام دي خينا ديرخ على سي تي بي أختي بيخ مخدتك قد إلى دربي دربان تتي لوايا ين أجستا بغراني تتي لوايا على برسوبة متخرخ تيوة منوخ جو راديتا ين خيلوخ أخا أطمابل لتلا الصورة بمطرستة أطمابل إلا إلا بخشت البيت كريخ متخرخ
0: كريخ إلا بوت بغرات ناش إلا بوت برسوب هلالة صرتا بي جوداني بي ماتيريال بي أطنابيلي

0: Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor.
1: Juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y...
0: Como los cocines, siempre saben frescos y deliciosos. Y tienen más vitaminas D y E y el doble de omega 3 que los huevos regulares. Entonces, ¿por qué conformarte con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: این زود ایلا ال دن علیمه بتای اینه اب این دانه اینی لیلا بیوایا یطیتون علیمه بلیگینه بتیل پان دیه بپلخان رابا منه هاوی گو اتلون دریاته اتلون باته صوبا اتلون رابا من دن احوالات دیه دانه ملیت ایلا خاک منه پلخی برکاوت را اینم حالا حکمت لون خوب بقد آتی انا بخشوتي اتن رابا خينه اتلون دانت ماسي آتي و اخنان اختيتون بغزاي ادي اوي مقامات مدرالا لصاد شوا من صاد شوا هل اتشا هل تشعا قد لخما من كل داني تيني ابن تيني بلاخة ابن تيني بقو قو قو يعني بقرايا مودي لتلاشا وقلون آتي اعمل خمت الدان واويلة بسبب يوم تروشي با ان شاور بشلون شنيقا يوم تلوشي با الخملة منا قد ماسخ اخنا شان اخلون قاسات شاور
3: من شنة ويلبان خونسيانو قد رابا من يوالو بحكت متخرخ ليلة بالخامدانة من ساب بالخانة من سبب يونيفرستي متينة وطلقة فلقة لوايا أي بشواق لات قد شي بر منو آتي ومكمليار بوينة إيدا
2: كليت هلا موديلا أهوالات الدية إكنايوت الدية إتخك ما شخلوك إلى دان الدية إتخك ما إيلا إن آنتين بوارا وبوايلا خوروتا بيلي وبغزاين قد شاروين بليابا مخوبون وآها بريشا إتقى عليم وأخت غزيلوغ بيانوخ يعني أنا مسمين قمضانا أن عليم وبقارة وشؤالة قام إلى قالي بانيطن همزمت الدية داخلة إن أن لي أخشي لشان إنجلساي مبلخي ين يبرمي قدو بلجين إن ين همزمت الدية إلى رابط سباي إن دي لا سباي ما تفخق خاصدرا إن لين إطلان خاصدرا خينا بريشا قداني دي المغضية قد لا سقدي آني سبب كل خابتاوي لأم ام داني تين الاغديو اغدو الشوري الديو ورهادا ان دلين بضايا لشانا وباني ما تويق بخاص درقا جانا
3: كما رابي يعني ان كما شنويلا
2: اخنا شي تأسر
3: أسر شي تأسر
2: شي تترى البو اشتصر شوري والا رابي بنيامن على مري خيو على يول خلمانا هدي الشليلة من شيء تريل بوش تصر إلى شيء تتأسرت يوخ
3: أن أسران شنة مقويتون وأسران شنة بغزايتون أسقواتا إينا هربدي دانا أنا هموني عن بغزايتون خادوتا تمصايتون مقيميتون ينملبيتون لدن برسوبتين بتايت قمتا أب ألا بليطي فصلو ميلة إينا إديم يوم خسامة يورا مني مساينا بتخيكتاوا وقاري مساينا اتكتوي هريو موبال ديو كما هنيانا وخادوتا كيو وقتو اها بلاطة بغزايوت
2: خادوتا قامتا قايالو بيلا سبب ايضان تين بتايا وبضاين قد ودي لنا ايت اني تليطي وبهمزمتا يعني ايضان تيلي برموي قامتا خرطة بداية لدخ جو بداية لدخ آها ين بداية لا قد لا أمس ما خاشي دخرانايد إذا انتيل بواية آها بيويلا جرأة لبيوتا قد تممي وشاريني خنيخة مبلوخ أن يعني أن أسقياتي أن أسقواتي رابيني وبريشا إيد قدنة دي لنا إيد قدنة عليمي التيني قيمة يطد قدام مغدورة بلشانة كل خامدة بلشانة إنجليسية هدية دي تا دور لب لشانة تلت مبلخو آئلة أسقوتة إن إدان تين برياشة بجانة وبرشاء

0: Hani dine bir vaye olul mıntmanı sarışını yatıp bikmalini bayatı hiyayutu diye manini rabemine bitayen maren amula etli hubba kad yelp. U bhasa diye yani zoda min telgit et kuleyta ine aleyme ve aile mahdiyen taqadiyen.
1: تلاشيك اخدير رابع اترباته رابي و بريشايت اترباته مسخ مرخ يوروبيان يو امريكا اتيتن كنشنا اطوريتا انا خزن لقد نسيانا اكسبرينس ات اطوريت في استراليا بشينا بل كتخافوطي قايق دي لبتايا مدرشيات هو ليشانا كما بغدرياتو خزيت قد اتلو ان ادخى مدرشيات ين بأدخى ستخصى و بأدخى من يانت يعلوبي و اتياني
0: غزيلي مدرشيات امرخت شبتا ينخشي بقى شوري اينا لتوى هدخى قا عليمي قناش ويربشن لين خزيانا قومت ات اينا امرن والون انا هر قدن يطت بقيات الدي قدن مرميات مقرويلي برياشن وقد ناشي من سؤال الديه بقار الديه قد مودي ماسخ أودخ قد هاوخ أموخن وأنا بتخارن أبو قارة من دكتور أريان إشايا تلي إسلامة وإقارة وخبة قدية قوسان هوزي بقرة أبو قارة مرة رابي مرن مودي ماسخ أودخ قد هاوخ أخديوخن
1: إن لك بخشاوة رابي قد جو أمريكا خا كما يتبوش جورتها بلكت بز يعني لا بلكت إن إينا بز زودة من أطرات إينا بخايا جو جربيا وكل من دن كتابة وصبر خسامة يورا من قندرنا نطامة نحن هنا مصايا أهم اللي ودايا
0: لا يعني آني إتلون بونايا قدا إكنا يوتت
1: إكت استخصت خيوتت أمريكا بريشة
0: لمدديا إتلون مدرشيات أنا خزين مدرشيات تشاورا أخت مري غزيو بخشوتي إتواقو أمراني إتواقو متوا طاما إتوالون مدرشيات ديوم يوم الشبتة
1: أختي قشاورا
0: إت قداشي تاقم خا طلاشن لشوري لونقو خا مدرشتا عليتها ما لبتت لشانا جو إلينويز جو شيكاغو هويلة قداني ألوب الدين باليابا من صدرات شيعة من كلاس اتشا هل تريسر شريون آتاما وقم غداشي تشوري والون خا مدرشتا خيتا هل بات خامدي مغدياني اللي قد هاوي إدان الدين يالوب بوايق وخدا مدرشتا رشميتا ليلة مخدين بتايا بجاني إدان دي لدان الدية بالخامة يعني لا قهدخا
1: مو ديلا تخمنتو قد يعني بكي تويتا لا يعني نشمي باسو قد خا كونفرنس بالربية اللي شانا يمايا إيكت إينا أطراي بخايا قد إنها كونفرنس جشما إيت يان أرخت أونلاين قد شقليتون ياويتون عن مغدادي كما نقيت
0: لها أنا لبان هاو مريمانا إنا ماصن أمرنلوخ يعني شي تدعور قربة شوي وما نبيلي بالأمريكا وبالكندا وكل دكتاتين مطيع الله مضيئ قادان برسوك الدين تاما تيمون خكمة برسوك طلب لهم قد أدنوا لهم أن مقرويات تاما مريطوة أن آني الدين يا سبتاني آني الدين يا سوب بتلشانة آني الدين ملبانة قدية دانتي وخيطة خايو ما تبقى خبضادة درشخ أمغدادة حلقو أبقو تورونتو جربو على أقدام إيم دبرنتا بيا ودان دي كريتة وطاما يوم تخشيبة إخوة طاما إيوا و يوث كونفرنس لمسي والان قو أمرت أو دخوال ولا درسلا سب طوت ما صخ هاويلا لا أخجي خا كونفرنس إنا هاويلا خا مخيدوتا خا الصورة بالملبانت لشانا جو تيولا إيد آني تينغو أطرا آني تينغو دان أطروات خينة شقلي يا يعني مغداد ات مبوعة يلبانات ما لبتها أرخات

من على قصتهم أجبانة على كل قصلة توقعنا مزيعة ومجن سخبرون sbs.com.au/assyrian أو مصلي من هدية الخامد SBS Audio App مصلي من الخامد SBS Audio App اليوم وشار من مشميتها على كل خرزوخ مخبة هدية ومجن من App Store أو Google Play. شربت يقدا مدبرمتت يقوتا زوزنيتا خلقت تريانيتا

0: مقرة مقرة آها إيلا خلقت تريانيتا اتخرزة اتشربة يقدا ين فيول فوكس وإديم دوراش إيلا بتم دبرنت إيقوتا زوزانيتا آه ملوة بيش الكتوى بيت ساهل مكار طيمة بنزين وديزل في أستراليا هلا إينا خد خلوصيا كات بلانشت قائم بالإيران وإغدان مخيدة بأوار لجو يرخو تليتايا قرابة من بيتوات أستراليا خلوصيا ويالة تريتاقي من بربنكا قندرونايا قطيلة بمارمت تشوية ربيتا انترست ريت بأه يرخا أما بروية لبزودة على بومبت بنزين إن أبجاروبة مريز الخرجاتو على برعان الثولين غاز خلطة وبقالوتا كرية وديند بيتا إذا خلقت من أستراليا بوشيختا فيول إن فوكس بتجشقخ عن التشمشيات مجن وشرية اندبندنت إتقيت الهيار تدعم جو إيقوتا زوزانيتا خيانا عين عمران ملبن امتياز احمد كي بالخ دانا كملتا ين فول تام جو اي تي انا ابكي طاري التاكسي و رود شير جو خوتم شاوعي و بليلواتي قسنتت بيتوتو
1: One job's not enough for their you know survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105 Now it gone up to around $160, which doesn't like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
0: ميقرا أحمد مارلي إت سيخت طيمة بنزن إلى أختي خسامة من إيقوتا إيقونوميتا وعسقوياتي. كاد عما مبصرة المبلغة التشمشيات تنقلتا وقنيتا زوزانيتا بوش بصارلة وطيمة خيوتا يوميتا بعواده وبش أسقى قطريانة التممي لسنيقوتا تخيوتي
1: The other day I just went to the airport to pick up my ride like you know been sitting there for nearly 4 hours didn't get anything 1:30 2 o'clock in the morning just come back home empty I could have been spending time with my family but I was just trying to make my living
0: وميقرا أحمد تخمون له اتهمزم عم The National Deadline ين خوطة تهمزمتا بأطرنايا دينا أها إلا غدا تشمشتا مجن وشريا independent وأب رازنيتا ات بريتلاق كل أستراليا هيبلاين كي هيرا البرسوبت بغزاينا إيقوتا زوزانيتا بيولتت مالوخوتا كسبانيتا فانانشال كانسلينج وبكل أستراليا وهيبلاين كي أنصر البرسوبت بغزاينا إيقوتا زوزانيتا عمالوخي كسبانيه فانانشال أدفايزرز يعني بتفشقي الزدقي ودرشي بود يوبايي ين دير أوبشنز فيكي ستاف من National Debt Helpline مارلا اترابا بن عم بقائم بخراجنا بجزودة من دخلة بيتاي لقاتي وعلملوء الساي وأننقاي مخ يقدا وخلطة وخاموية نزوز بش باصورة قخرجات أننقاي حيني
2: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
0: مقارتا ستاف ماريلا اترابا ناشي لين بدايت اتلن زدق طلبي القرقس ياثي قائقوتا زوزانيتا من بنكي ومقروان دينا.
2: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counsellors can talk about.
0: مالوخي ين كانسلرز سنيق ناد يطئي وبرمي الإيكنا يوتا زوزانيتا تخبر صوبة اتماسي مقروبيقاتو أي مرتيانوتا ين أدفايس بش الخمتا وطرستا وبركتيقيتا قاتو
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
0: إطلاع أرخاتة الهمزمتة عام National Debt Helpline ما ستون قاريتون خات منيا سيبر سيبر سيبر سيبر شوا سيبر سيبر شوا ينسخبرون National Debt Helpline ndh.org.au ين مبلخون Live Chat على الويب سايت وقعاني دبايت همزمي بلشانة الانجليشايا عندي هج ماسي اتمريزي الخطر جمانا بدان تقريتوخن. مقارت استف ماريلا اتلبيات على آهة شمشتا ات عندي هج ين ناشنال ديت هيلبلاين رابا رمتلا ايا قريانة ممكن تسبري بداناتي اتخوطا. اينا ماريلا اتبرسوبة اتلي ماسي اتماطي على الهيلبلاين جربي غدقا خيتا ين مبلخي الجوباية خينة مخ لايف تشات. بشتل طلبت من عمران الشخصي بوت أرخات خينة قاسنتا مجانيتا ومتشخيلة يوم تكسيات كنشياء بخواشة Salvation Army Money Care Service وخكمة من مالوخيات كسبنياتا ات أنجلي كير وقنطرونة قانوناية ات كنشتا مخ موب سترونج ديت هيلب واب عم Financial Rights at legal centers. أهم لغة مقرات يقرأ بيشة وكتيبة بيت سهل مكان مريزة ومقروة قطوخن بيت نينوس إيمانول مقرات يقرأ لخا بيتايخ الختامة خرزن قدا حرمشا بصبرون قد كلن عم اغداد مورن خضانا مهنيانتا ومخملانتا ومبسمانتا ومارد يترانا بشغلناكم شينا عم سمرتت ستوى قريرة ات زمار مخبة عشر بتسرقس وهل تبغ بيوخن بخرزة ات بيتايل مني أنا نينوس إيمانويل بتأمرن بوشن بشلامة

0: inka badan laba bilood dadka iraaniyiinta ah ayaan haysan adeega internetka ama meelo badan internetka isticmaalkiisa ayaa lagu soo warramayaa inuu gabaabsi yahay. Mas-uuliyiintuna haddaba waxay xanibeen isticmaalka internetka kadib markii Mareykanka iyo Israa'il ay weeraro ku qaadeen bishii Februari waddankaasi. Inkastoo haddaba xabad joojin ay jirto, haddana waxaa la tilmaamayaa in kharashaadka dhaqaale ay sii kordhayaan. Warar kalena haddaba waxay tilmaamayaan in dadka qaybtooda hadda raadsadeen in nidaam kale ama wadooyin kale oo ay u isticmaalaan internetka ay heleen. Waa kan Aadan Saalamiin.
1: Ma jirto cid ka baxsan karta xaqiiqda. Nidaamku waa uu badbaaday. Calaamadaha muuqda astaamihiisa ayaana meel walba yaalla. Wadooyinka nooc ka mid a xaaladda ayaa caadi ku soo noqotay marka dusha sare laga eego, laakiin dad badan sida lamaanahan da'da yar rajadu waxa ay sii noqonaysaa rajola'aan. Waraysigoodan waxaa matalaya qof jilaa ah:
2: arrimuhu way isbedelayaan, durbana way
3: isbedeleen.
4: Dalku waa qasan yahay. Bilowgii hore ma aanan rabin dagaalka inuu dhaco, balse intuu dagaalka socday, maadaama ay bartilmaameedsanayeen shaqsiyaadka madaxda, runtii aad ayaan ugu farxay dhimashadooda. Laakiin waxaa jira dad badan oo ka mid a taageerayaashiisa weli way taagan yihiin. Sida aan qiyaasayay, waxba uma dhicin. wax walba waa ay ka sii dareen. Waxaa nalooga tegay Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Waan ka xumahay inay guulaysteen oo ay ku guulaysteen dagaalka. Waxaan u arkaa Jamhuuriyadda Islaamiga ah cadowgayaga.
1: Nidaamku weli waxa uu dilayaa cadowgiisa. 21 maxabuus oo siyaasadeed ayaa la dildilay tan iyo markii dagaalku bilowday, sida Amiir Hoseen Hatami oo 18 jir ah, Babaka Alibor, Boya Gobadi iyo Amiir Ali Mirjavari, sida ay haweenaydani ka hadashay.
4: Kani wuxuu ahaa mid ka mid ah banaanbaxyaashii la xiray bishii Janaayo.
1: Susan waa qareen u shaqeysa dadka la xiray, waxaana laga cabsi qabaa in ay sii xumaan doonto xaaladeedu.
4: Kahor dagaalka, suxun ayaa loola dhaqmayey kuwa hormuudku ahaa bannaanbaxa, kuwa rabshadaha sameeyey ama hubeysan. Laakiin intii lagu jiray dagaalka, qallafsanaantu si weyn ayay u sii xoogaysatay. Waxaan rabaa in dagaalku uu dhammaado, si kastaba ha ahaatee. Waxaan malaynayaa haddii dagaalku uu dhammaado, nidaamku waxay u badan tahay in caradiisu uu ka yareyn doono maxaabiista. Runtii wax badan kama fikiro mustaqbalka hadda.
1: Nidaamku waxa uu muujinayaa kalsooni buuxda, isagoo ku guulaystay jahwareerka Mareykanka ee ku saabsan sida loo soo afjarayo dagaalka. Aamin waa wariye madax bannaan oo ka baqaysa waxa dhici kara marka xiga, maadaama nidaamku uu dareemayo geesinimo uu ku dhibaatayn karo qof kasta oo uu doonayo inuu ugu yeero cadow.
2: Shaqsi ahaan waa soo jeeda anigoo isweydiinaya waxa mustaqbalku noqon doono. Hubaanta la'aantaasina waxay keenaysaa walaac xun. Waxaana lagu eedayn karaa dembi siyaasadeed, laakiin xaaladaha dagaalka ee hadda jira, haddii aan ka waranno dagaalka, waxaana lagu eedayn karaa basaasnimo. Horey waxaan isugu daynay inaan fahanno inta qof ee wax ku noqotay ama saamaynta ay ugu dambayntii yeelan karaan dibadbaxyadu, laakiin hadda way ka duwan tahay taas. Hadda waxa aan diiradda saaraynaa sidii innaga iyo qoysaskeenna aan u sii noolaan lahayn.
1: Munaasabad xusuusin ayaa dhacday oo loogu talagalay nin dhallinyaro ah oo lagu dilay dibadbaxyadii hore ee ka dhanka ahaa nidaamka. iyadoo adduunku uu la yaaban yahay in wadahadallada lagu soo afjaraya dagaalka ay dib u bilaaban doonaan, nidaamku waxa uu leeyahay mid ay go'aanadu gacanta ugu jiraan.
0: baasinadaadan warbixintaasina waxa ay ku saabsanayd waddanka Iiraan oo lagu soo warramayo meelo badan in muddo laba bilooda internetku uu ka go'an yahay. Isla haddaba xiisadaha bariga dhexe iyo dalka Iiraan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in xabad joojintii socotay ee u dhexaysay Mareykanka iyo Iiraan ay ku jirto xaalad nafbadbaadin ah. Waxaana sidoo kale wariyaasha uu sheegay maalintii Isniintii in inkastoo xabad joojintu ay weli jirto, haddana ay tahay mid aad u tabar daran. Iiraan ayaa dhankeeda waxa ay sheegaysaa inay u diyaarsan tahay dagaal haddii weerar uga yimaado dhinaca waddanka Mareykanka ah. Warbixintan waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan.
5: Kadib hadallada ka soo yeeray Trump, afhayeenka baarlamaanka Iiraan Maxamed Qaalibaaf ayaa ku qoray barta X in ciidamada qalabka sida dalkiisa ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan oo cashar ay ka dhigaan weerar kasta. إيران أي أحد يودر تمريكاً كجواب علينا يكون قحدي شروطها لغو تشوتشين يودقال كالغون وفور يومر بيوت كهرمز ترى محاودي دي سوچيدين تاس إساق وقوت المامي مدقى بيهان بالاق بالكرين إيقشين أفاين كهوزارة داريما دود إيران إسماعيل باغاي أي أشيغين سوچيدي مها تهران أي هايين كوم مسوليد له يودق سينمالي وحاو شغين عيدما دا إيران أي ديار ويهين جواب علين قالباف وحاو قرال كلاكو الشيغي إني سنشيرين وحكالاو آناحين إلا أقبلو حقوق دا الشعب كا إيران سيدا كوعد قرشها أفري التوان كقضبا إنتا يا رنتان ديب أدقيان عن شور بحياشا مريكان كا أيا بحين دونا خرشكا وبادان يسير راعيي هذا الكيسا سو جيدين تا تهران وحاكامي دا إن سيدك دقالو تشوجيو دقال كا دمانشي هوين كا تاسيو لولتشي دو ورادة إزرايل أي كوهيسو أوركا حزب الله أي إيران تاغيرتو أي قدها لبنان إيو إن لتشوجيو قدو منتا بدا أمريكان كو كوهيو دكدها إيران إيو دماند قاديو آن مركالي إيران لغو ويريري دونين سيداي شاكتا وكالادا ورركا تسنيم وحاسيدو كالي لغو شاكي دالب مقدو لغو سامينيو خسارها دقال كيو أتكين كو سابسان مدح بناني دا إيران أي مرين بيوتك هورمز ترام أي عمباري قرشاها سي سوغو كوقوري تروت سوشيال أحدي وحن أدى أخريي جوابته وحلوغو يري وكيلة دا إيران ما هميدان جعلهاي كبي أهانبا لما أقبالي كروه أيو يري ترام أو مركالي كهاد لياقل كعاد سنينتي وحوشيغي إن حب جوجين تالاوضا دالاي سيوين وشاقي سي تانيو بيشي أبريل إن كستو مركا قار رساس إسدافسي أي دعي سي وحاو يري وحن ديه لاحا حب جوجين تو وحي كجيرتا حالف نف بدبادن او ادق سيدا مركا دختركو او شيغو قفكا اد جعشاي انو هايستو بقولكيبا حال فرصد او او كونولان كرو مدحوينة امريكانكا يا سيدو كلي شيغين هو غامياشا ايران ايهين داد آن شرف لهين سو انتا سيكود داري وحان لما عامل لي افر اما شنجير مروالبا وي بدلانقو آن كودا قشنكا اي نوصو ديرين حتا ما آنان دميستيرين اخرين تيسا ايو يري ترام سيدو kale waxa uu Iran ku eeday inay ka baxday heshiis ku saabsan uraniumka oo ay Mareykanka la gashay wuxuu ku adkaystay in Iran ay sanwaligeed yeelan doonin hubka nuclearka wakaaladda tasniim ayaa soo xigtay ilo ku dhow kooxda wada xajoodka oo sheegay soo jeedinta Iran kuma jirto wax la xiriira ogolaanshaha in meesha laga saaro walxaha nuclearka ee hodanka horantii todobaadkan Trump waxa uu ku celiyay in dagaalka Iran si degdeg ah loo soo afjari doono لكن رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو أي شيغين كيد كيورانيوم تهودن كإيران لغا سارو كورينتا آن لأوران دقالكو واو دمادي ولي وحاجي رحرم أباهان إن لبربوريو أيو نتنياهو كويري وريسيوسي برامشكا لحدن كالدقيقو أي سي بي اس وربعين تامريكان كي أكزيوس أي شيكتين قرال هوريه أو كاكوبان هل بوك إيو أفري طبان قضبو مريكان كو دياريي وكميدي هاي قضبو أي كميديين حكينتا هورمارينتا نوغلير كا إيران قادستا عنا قباتينتا يدي بسوعيلينتا يسو سعود كحورتا يمرين بيوت كهورمز وحي سوحيقة تلابسر كالو مريكانا إلاباه إلا أوكالي وان مقعيضو دل الشيغين كواسيو الشيغي إنقوضا ببادان وهشيسكا إكو حرنان دونان هشيسكا مادن بيسا ولقارو إيران ياولي أي أحرانتا هاي مرين بيوت كهورمز تاسيو سببتا كورو كقيمة شدال كي عالم كا سيد عادقا قياس تيلاباتان بقول كيبا شدال كي يقاس كدريرا هاي الدوني دا أيا مره مرين بيوت كاسي دانكا كلي أمريكان كاياسي وضوغو دو منتا دكذا إيران سي تهران وغو عداديو إن يقبشو شروضا سي تلابضا سيو إيران آد أي وغا عروتي عيدا مدى إزرائيلي أمريكان كايا لاباتاني سيدي دي فبرايو وحاي إيران كو قادين ويردو قيمة أو واوين وردن كعيركا حاب جوجين كو سابسان دقال كا أيا دغنغ الشي بيشيين سو دافني
0: وربحنتي حسين حسن أيا تاسي هايد هالكاس هاد نقل سعوتان دقي استيال والان تاف سوماليا بي بي سي دا
6: بوغا انترنتكا بي بي سي سومالي دوت كوم واحد كو هليسا مقال موقال إيا قرال wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
7: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah
6: hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali uga la soo deg Google Play ama App Store ka
7: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
6: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.

0: سلامتان يبصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تسولوس راديو بي بي سي انو جميرو اتيبيان امريكان كل تاوي وتادر او اسم معت كتيمن
1: حنت قبرات خل امريكا بزوان زنتايو نيتوبيا بسيكوابزي قلولاو نقيت فتر كتنقوان تقيراون سقوم تغوزلاهم زخولو ترح متقاضا يوم زخولو
0: ما أسرتي حالا في بيت صحفة برس سيكريتاريات برزيدنت قزيو محدار تقراي دكتور قبرو كحساي زملكات
2: نشوف ساعات خمسة كمان يوم كحكي حمام ممكن أعرف ممكن أعرف فقتنا إلهم خفيتنا يوم بيجي الفطر وعجب در مخنيات مالي إذا ما ألعب عندنا نديكم ثلاث شم يوم إلهم نقول لا يخذ
0: كابيني ستار مرة تجمعوا من سرات زلعلو وزلو وسان حتو لاينتس قابي سناي مكتتال أمريكا قبل لعلي إرترا تنبيرو زنلو إقادا كمتل علو قبل زقالت ستلو أوان أمريكان إتيوبيان قبل قرن أفريقا ستان من رقعن مدنفع كل التأويس من معات كم زفر ما قليتان قبل منقو إرتران إتيوبيان بسنكي إتيوبيا قبل قداي واننات كيح بحري زل على التوحتو كل تيين هقراتن قبل داقماي كونات كي أطوا قبل زس قالو زلو أمريكا مس كل تيين هقرات زلو زمدناتا تدلدل زلا إزي أمريكا ترؤو زلا تقداس النتن ركب مسكلتي إنها قراتن أب ميزان تزوبا انتهي تسلوه حلو عوت قبر إكزابير نتنتان بوليتيكا كارن أفريقان ما أخلي مبرأن عبد الرحمن سيد أبو حاشم الزراري بولو
1: تقدمي أمريكا بتج كوابتي هلاوية كتتكبر سلة تدلي أبجبوتي وتهدراو هلاوالوا مس إرتراز نبراقا مسحب تقران قلن النسون تلعيلو لو سلزي بشانق إيتوبياون أب نقدن أبكال الصوافر ركبات المقبار نعان أمريكا نت هلاوية حقازي يخون مالتي زد قدمي إيتي كالايكا بشانق إيتوبيا خمس زخل زغون عينت ناي أفتق بحري زد اللبمو أبقون سزعتو نعون أب معقات كحجز يخليني إيطاليا نصر ملخت بمزداد بحر وجن نايتي كباب زلوا حجرات جماعة بحر زلوا كم إيرتران سوماليان كالوتن تناتن الأولى ونت كل فرق كم زي بلو أمريكا تدفع لوجداي كم زهنة ملختنا بإيطاليا يسدد معلتيو بتي كل وجن كا نيتوبياون زربح ناي كتبة وإقonomين كله ركباتن ككبر كم زكالن زر ملختي يسدد معلتيو بتسالساي كبحورو نتي أب تكباب زلوا إنجيج بشانق أمريكا نعو قرب كبزبالة بايتا ويصفحي كبصحو زلو يوم زمس زلو أبزوان زي
3: أبقود داي واننت كأيح بحري بتلقى قامي كاب قدامة منيستر أبي أحمد جميرو باستفلالي يسمى الزتاقر استفلالي يحطو خل عال تاني حنديو زخل التعاوس من معات نازي قود داي بخامي خسألو يخل
1: أبزي مركز ناي أمريكا نصر كويني تانيحو قود داي ناي بحري ويكا ودب مستي ناي تي كبابي ودباويان حقرات زغنا مساعتهم تسامعكم تصرحوا قدائهم قبل صانيحهم كساب حجي سلزي أبز قدائزي تي إيتوبيا تدليو لولاو زغنا قزاتا بكيح بحر الخلوة زبال نقر قبلنا تيبلون بأميركا يخون بناي حبرت أوروبا كالوتون ولاتن عبيت حقرات كان بع روسيا وشينا بع بايقا تي ناي يونايتد نيشن سيكرتري جنرال نز قدائزي كم زي قبلو أنا تسيرهم لهم يوم من قصة إيتوبيا حلفت إيتوبيا سلزي تي تصلوا كلوة زغل انتايو تي أماراتي ناي نقدي يخون ناي مسئر ترى يخون مسكالة حقرات كل لازبو أبز دليلو قزي نعوتات كحقزو يخولو يوم أميركاويان نعو خصاصيو نابنا تكلتي خاتكم كوف بلومو بتنا عالم حقزو السنو بو مسرت حادث ممع بسحيلو منخل

0: كلياتهم مبراتات عند هابو كوف كبلوم يقول يوم صح عينة صلوة كلوة قليو
1: أبزوان زي أب إيران زلو وقئن معصاو معصاو هرمزن نقايح بحري كما قداسي متحلال في نقداو مسمر ما أكلاي بحرن كم وون إسيان أقداس النتو إن عز زي كيدلو أبزقو داي أمريكا نيتيبي عز الساتف تقداس النت كلو أي خلو كم أنت خاينو تسعد فوق إثيوبيا أنت خوني خالتبل.
0: اللي كعيد حجز الدفاع لزولو تبغو سر أمريكا مس إثيوبيا هون مس إيران مس كالوتن بتي أب وشمت ناي هرمز رخي وزولو ناي بيرشين غولف أبو ترخي وزولو تجمع مس إيران نوع كي معبل مو كي يسفح فحنا بكي بحرينا باب المندب نخي مسيو نزي حج نمو حاس زدي أم تناي كي بحر وسناس نزلوا حجرات ينس تحرقها متزغل كاب يمنيو سلزي أب كد ميمن كسر عزق لا حيلتات نيكيح بحري سعوديان قبصن إيرترانيان بعبيو مالتيو كالوت منالبات كان بعال سودان ون كساتو وزخلا حدا ناي ريجينال ناي ريتسي سيكوريتي زون كفتاريكا اللي اوريدي كومو تجميرو لو بسعوديا زمر حطو بزا حلف غرب عمتات نعو التناخيروم نقولو أساتيفوم زكالكا عرمي هيبوم أبوتاك حقزو يخليهم ناي إيتوبيا ممسانا بكيح بحري بفلايكا بسات تاشنخ تحنتي قبواتهم كتل وزخلو إيتوبيا بزي كلولاو كيت فتر مسير تراهم مسكالو تبايسا كلولاو نقيت فتر ابز معقات ترحي كبو حليف كاغن ايثيوبيا زغنا عينت نايتتا ترى ابتيك اي بحر نقلوا اتن هاغرات نايك اي بحر كساب حج زفكرا خوينا اي سمعانن بفلايكا قبصن ايرتران ننا ايثيوبيا ترى بكاي بحري بمولو ينسغوين تناي كبابي هاغرات نا ايثيوبيا ترى بعين ترطرات راح زي كونا كم حدغنيا غيرو سلازريو امريكا نزناي وربامان هاغرات كتجددن ايتقلني ابيو إثيوبيا أبو تساتفون خلوها بس مغنيات تحن تخد قبرات خل أمريكا بزوان زنتايو نيتوبيا أبزي كوابزي بسن كناي أفد قبحر تبايلو كالولاو نقيت فتر كتنقوان تقيرون سقوم تغوز لهم زخلو ترحمة تنقاض يوم زخلو
1: تنتان بوليتيكا أرن أفريقان ما أخلي مبراقن عبد الرحمن سيد أبو حشم يعني اللي
0: يعني اللي كبرتي عملي
2: حلفي برس سكرتيريات بيت صحفات البرزيدنت غزاو من محدار تغراي دكتور جابرو كحساي تاثيرو هوحات قدمي شدشت عامت زنبره بيت مخر تغراي نا بسراح بمملاس ن ابومبر تودب دكتور دبرصيون جبر ميكائيل برزيدنت غيرو بمسيام كابينيه دبرصيون ابز تاكبيلون برزيدنت غزاو من محدار تغراي تادس ورده اب بيت صحفته بحيل اخيوا كم استخايده ابز غلصلون قنايو ما اسرتي دكتور جابرو تسمع زلو ابز غداين بعلتن دا دكتور جابرو كحساي وزيرو ورق ألم أرقاو الزراري بني علينا
3: إن شاء الله ساعات خلطة كبال يوم كحكي حمنا خلطة ويلمنا
2: مع زمالة يوزي؟
3: مع تايبون هم تايدي لهم النايم وقفتوا في الهم حقار فينا وصلتوا وفتنا جمت وراتي ولومي نتاك أنا ناز حد النك نتاك أني رود بوليسي حدا زيئتو أمرا كلف لحدا أسونا بوليسي تخدي نيرو إذن فالستقاء بزيش الناس للنغرة بزيش كحن تخدنو
2: سلازي أربعة سوات يوم مت يومنا بمنبر قزاخو مالتي
3: أربعة يومات يخطو
2: كوخة
3: بك أخفتنا أخفتنا أخفتنا أخفتنا إلهم خفتنا يوم تقبلهم تقبل مخانهم وكنا قرنا حالي من قرأ الدنيا ونعطال لنا زورول إياك لأول اللي بعد بسين خدنا إلهم في جموع في جموع جملة وكذا
2: إزيز خون زلو تمالي مشت كوابي ساعات كلتا كوابي وقزات نامالي أبي أيو منبر خوابيهم ورق ألم.
3: جسورة يعلي ذا أقفال من البحر من داري.
2: زخانة مخنيات أيهابون نمن تايكم زوسدو توم زتعتقوا أكلت.
3: من مخنيات يولي موسديهم من يترجع لنا خالي. أبدا بالصلاة نحو إدف أنامرا زور ولا زور ولا لنا. لو لا دفي أم قصب لما تأبز أكيم جلاليتهم جلا.
2: في التشاد يوم كايدو؟
3: مثلا لو أنا تأتوني خالي للجبع زور ولي لما بنستجمي رغز مع تكرالي ينيرا.
2: أوه.
3: بريت أو يتطوي لا أعزو ثلاثة في المواجهة مخوانا أبكي في النظرة المتاوية أساسية مثل بتحكي نموة كأفرس كلا العائلة جلالي أمو أوشتي يفعلوا تخل جنبون تأتو فهم تناكروا خلت خارقي أنا أبدأ في النور أكوني خارق
2: حزي بعل قزاخي دكتور جابرو حلافي برس سيكريتاريات قزياوي من محدار تقرأي إيمو زخوانا زسكفو نقر كمزلو يقلس نيرو دو انتاي تعزب نيركي قدم زخونا تاتزم قطامو
3: أزيلي ቴሌፎን ክብል ሳይፈልይ በቃ ልፈጥጣ ምሬ የነበረኝ
2: ሰዓት ክለተ ኸባቢ አዳፊኦም ወሲዶሞ ገዛውን ተፍትሽ ገይሮም ቤተሰብና አኽሓዊስውን ከም ዝደፍኡ ኢኽትገልጽለይ ዘለኹሞ ብድሕሪኡና በእዮም ወሲዶሞ ሕዚ በዓል ገዛኺ ኣበእዩ ዘሎ
3: ሓደ መስኒ
2: ናብኡ ከም ዝተወሰደ ሎ መዓልቲ ድኽፈሊጥ ኸተማሊ
3: ሎ መዓልቲ የፈሊጥ ኸማልማ ክነገርና ፈሉ ይኽኣሉ ዘይና ላዲኸ ይብሉኒሮም በቃ ክነገርና ፈሉ ይኽኣሉ
2: ይጸርፉ ኽነይሮም ንዓኺ ሕዚ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብ ከተማ መቐለ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ኢኽትገልጽ ዘለኸ ሎ መዓልቲ ናፍቲ ዝተኣሰረሉ ፖሊስ ጣብያ ኸይድኺ መእሰሪኡ ምኽንያት ሓቲት ክዶ እንታይ እዩ ዘሎ ኩነታት ሎ መዓልቲ ዘሎ እስክንገርኒ
3: ሓትትና ብርሑቅ ስለዝኾነ በቃ ሰላም ኢልና ያ በይ ምንም ተነጋገርና እዩ ንገር ይብልና
2: ንቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣይሓተትኩምን ድሕሪት ማእሰርቲ ንስድራ ቤት መፂኦም ዘዘራረብኹም ሰባት ኣለዉ ዶ ኣቦ ቆልዑ ድዩ ዶክተር ገብሩ
3: ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ እዩ ብዝፈጠርዎ ዕግብር ምክንያት ማለት እዞም ቆልዑ ብጣዕሚ ተደናጊፆም ተረብሾም እዮም ኢሎም ኮላይ ይኸዱ
2: ከዳፍእዎ ከለዉ ንዓኺ ከዳፍኡኺ ክፀርፉኽን ከለዉ እቶም ቆልዑ ይርዩ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ካብቲ ግዜዊ ምምሕዳር ኸ ዘዘራርበኩም ኣካላት ኣለዉ ዶ
3: እስካዕ ህዘየ ቃ መውሰዲኡ ምክንያት ክንደፀለ ይደሊ መጀመርያ ምክንያቱ ብዙ እዩ ተወሲዱ ብዙ ኢና ደሊናዮ ሌበሉ ስለለወሰድዎ እ ክተልፀለ ይደሊ
2: ወርቂ ኣለም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ኣብ ማስዩ ከም ዝተፈትሐ ቅድሚ ናብ ስቱድዮ ምእታውና ካብ ስድርኡ ኣረጋጊፅና ኣለና ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ክነግረኩም መንገዲ ኣየር ኣስትራል ኣብ መንጎ ናይሮብን ኣስመራን ሰሙናዊ ናይ ፅዕነት በረራታት ብምጅማር ንኤርትራ ምስ ዞባውን ዓለምለኻውን መርበብ መጓዓዝያ ዘራኸብ ሓድሽ መስመር ከም ዝኸፈተ ተፈሊጡ እዚ ብናይሮቢ ኣቢሉ ዝሓልፍ መስመር ንፍርያት ኤርትራ ናብ ዕዳጋታት ኣፍሪቃ ማእኸላይ ምብራቅ ኤዥያን ኣውሮጳን ንምብፃሕ ዓብዪ ተራ ክፃወት ትፅቢት ይግበረሉ እትካል ከም ዝገለጾ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብቶም እናማዕበሉ ዝመፁ ዕዳጋታት ንዝረአ ዋሕዚ ንግድን ስሉጥ ሎጂስቲክን ምድጋፍ ዝዓለመ እዩ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ዝተሳተፍሉ ዋዕላ ኣፍሪቃን ፈረንሳይን ኣብ ኬንያ ተኻይዱ ኣብቲ ኣብ ናይሮቢ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣፍሪቃ ንቅድሚት ተባሂሉ ዝተሰየመ ኣኼባ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳይ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣስታት 27 ቢልዮን ዳላር ዝግመት ወፍሪ ከም ትገብር ኣፍሊጡ ፓሪስ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ፅልዋ እናተዳኸመ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋንያ ኣንፈታ ናብተን ግዝኣት ብሪጣንያ ዝነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ብምግባር ነቲ ዋዕላ ኣብ ኬንያ ከተካይዶ ወሲና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ስደተኛታት ካልኣይ ግዜ ዕቕባ ከይሓቱ ዝገብር ብይን ሂቡ ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ሓተት ዕቕባ ፈለማ ዘቕረብዎ ሕቶ እንተተነፂጉ ካልኣይ ዕድል ኣይክረኽቡን ኣብቲ ሃገር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝፍፀም መጥቃዕትታትን ጎስጓሳትን ኣብቲ ኣህጉር ሻቆሎት ፈጢሩ መፅንሑ ይፍለጥ ብሰንኪ መጻይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ዘንቀሎ ኣብ ላዕለዋይ መንግስቲ ዘጋጠመ ምክፍፋል ካቢነ ሚኒስትራት ብወግዒ ክእከብ እዩ ብርክት ዝበሉ ሚኒስትራት ሰር ኬር ስታርመር ካብ ስልጣኑ ዝወርደሉ ግዜ ከቐምጥ ይፅውዑ ኣሎ ዓወት ገብረ እግዚኣብሔር
1: እዚኦም ሚኒስትር ዘቤታዊ ጉዳያት ሻባና መሓሙድ እትርከቦም ሚኒስትራት ኮይኖም እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኑ ዝወርደሉ ሰሌዳ ግዜ ከቐምጥ ኣለዎ ድዩ ኣይግባአን ካብ መንጎ ዝብሉ ውሕዳት ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ምዃኖም ተፈሊጡ 6 ሓገዝቲ ሚኒስትራት ስታርመር ስራሕ ደው ከብል ወይ ንዕኡ ንምትካእ ዘኽእል ግዜ ገደብ ከቐምጥ ድሕሪ ምፅውዖም ተተኪኦም ኣለዉ ከምኡ ውን ቁፅሪ ናይቶም ሰር ኬር ስታርመር ካብ ስልጣኑ ክወር ዝፅውዑ ኣባላት ባይቶ ዕዮ 72 በፂሑ ኣሎ ካብ ሰልፊ ዕዮ ዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ሩት ጆንስ አንዲ ማክዶናልድን ፓውሊት ሃሚልተን ድማ ነዚ ዝስዕብ ኢሎም
4: I want him to acknowledge the fact that
2: ናብ ዝቕጽል ሓፈሻዊ መረጻ ከም ዘይመርሐና ከም ዝተገንዘበ ከፍልጠና ይደሊ ንዝቕጽሉ 10 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ከም ዝደሊ ገሊጹ እዩ ውፅኢት እቲ ኸባብያዊ መረጻ እንተርኢና ከምኡ ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብንጹር ክርዳእን ካብ ስልጣኑ ዝወርደሉን ንሓድሽ መራሒ ስሉጥ ስርዓት ዘለዎ ምስግጋር ዝገብረሉን ግዜ ሰሌዳ ኢና ንደሊ
4: and have a smooth orderly transition to our new leader
5: I think the time has now come for us to
6: ሕጂ ምስ ህዝብ እንግሊዝ ክራኸብን ክዛመድን ዝኽእል ሰብ ብዓብኡ ግን ሰባት ዝደልይዎ ሱር በተኻዊ መደብ ለውጢ ኸቕርብ ዝኽእል ሓድሽ መራሒ ዘድልየሉ ግዜ እዩ
5: a radical program of the change that people wanted.
7: The people in my constituency
8: قابناتي نقطة مرتان أكبابي زلو هزبي إمنات يلن بكا كم راح سلفي أي أمنون يوم حجر ما اللي برايد لينن زبها للو زلو درجة بتيهلو بزد ما أبوت سيد زحالة فسامور إينينا
7: And we saw that in the results last week
1: منغستي جيغاتات كم

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرة صباح اليوم الأربعاء في 13 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: وزير الخزانة جيم تشالمرز يكشف عن تفاصيل الميزانية الفيدرالية، المعارضة تؤكد أنها لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية، وتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني للتنحي عن منصبه. كانت هذه أبرز العناوين، ولكم الأباء بالتفصيل من SBS عربي. كشف وزير الخزانة جيم تشالمرز عن موازنته الخامسة، وهي خطة يقول أنها تستند إلى ضبط الإنفاق واتخاذ خيارات مدروسة بعناية. وقال تشالمرز إن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتؤدي إلى تباطؤ النمو وتثقل كاهل الأستراليين، وأضاف أن هذه الموازنة تركز على مساعدة الأستراليين على تجاوز صدمة أسعار النفط العالمية وبناء اقتصاد يخدم عددا أكبر من الناس. وقال الوزير تشالمرز أمام البرلمان إنه في حين أن أستراليا لا تملك السيطرة على مسار الحرب، فإن الحكومة تستطيع أن تقرر كيفية الاستجابة لها.
1: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget which builds resilience and bolsters our economy, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
0: وقد كشفت ميزانية تشالمرز الخامسة عن تفاصيل خطة الحكومة لإصلاح الترتيبات الضريبية المتعلقة بالإسكان، فسيقتصر نظام الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري المسمى بالمديونية السلبية (negative gearing) على المساكن الجديدة ابتداء من تموز يوليو من العام المقبل، فيما ستبقى الترتيبات الحالية سارية على الاستثمار أو الاستثمارات التي أجريت قبل اليوم. كما سيستبدل الخصم الحالي البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال بنظام احتساب يعتمد على تعديل التضخم، وذلك على أساس مستقبلي. وستخضع هذه التغييرات لحد أدنى يبلغ 30% على ضريبة رأس المال اعتبارا من تموز يوليو 2027، غير أن المساكن الجديدة ستواصل الاستفادة من خصم بنسبة 50% انسجاما مع توجه الحكومة لزيادة المعروض السكني. وقال تشالمرز إن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز العدالة بالنسبة للشباب الأستراليين.
1: This is about better aligning the taxes paid on these types of income with the taxes paid on wages. These changes will level the playing field for workers and first home buyers and support investment in productive assets, including new housing supply.
0: كما أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن جولة من التخفيضات الضريبية للمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة ضمن موازنة هذا العام، وقال إن تعويضا ضريبيا بقيمة 250 دولارا للعاملين الأستراليين سيبدأ في النصف الثاني من عام 2026، إضافة إلى الخصومات الضريبية الفورية البالغة $1,000 التي سيتمكن الأستراليون من المطالبة بها من دون تقديم إيصالات اعتبارا من الإقرار الضريبي لهذا العام. وقالت مجموعات معنية بالخدمات الاجتماعية إن هذه الإجراءات لن تساعد الفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الأشخاص غير القادرين على العمل أو تحقيق دخل، لكن الدكتور تشالمرز قال إن هذا التعويض يمثل أكبر زيادة دائمة وفعالة

0: فيه حد الإعفاء الضريبي منذ أن رفعت حكومة العمال هذا الحد قبل عقد من الزمان. على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم وولسون إن المعارضة لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية. وكان تشارلز قد قال إن الحزمة الضريبية ومن خلال خفض طلب المستثمرين ومن المتوقع أن تسهم في زيادة تملك المنازل بنحو 75 ألف حالة خلال العقد المقبل. لكن وولسون قال إنه لا يعتقد أن هذه التغييرات الضريبية هي أفضل وسيلة لمساعدة الأستراليين الشباب.
1: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: تأتي ميزانية تشالمرز الخامسة، فيما تتوقع وزارة الخزانة الآن أن يبلغ التضخم ذروته عند 5% في منتصف هذا العام نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل حتى نهاية حزيران يونيو، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيا نحو 80 دولارا للبرميل خلال العام التالي. وقال تشالمرز أمام البرلمان إنه في حين أن أستراليا لا تملك السيطرة على مسار الحرب، فإن الحكومة تستطيع أن تقرر كيفية الاستجابة لها. إلى ذلك، سيتمكن 4,000 عامل مهاجر إضافي من أصحاب المهن والحرف من دخول سوق العمل سنويا، بعد أن قررت الحكومة تسريع إجراءات تقييم المهارات ومنح التراخيص المهنية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليص مدة الدخول إلى سوق العمل بما لا يقل عن 6 أشهر. كما ستجرى تغييرات على نظام نقاط الهجرة الدائمة الخاص بالمهارات، والذي يؤثر على نحو 1/3 المهاجرين، حيث ستعطي الحكومة أولوية أكبر للعمال الأصغر سنا والأعلى تعليما. وتشمل التغييرات أيضا تعزيز الاعتراف بالمهارات والمؤهلات التعليمية، بما يسهل على أصحاب المهن الحرفية معادلة شهاداتهم، ويساعد الشركات في العثور على العمال المهرة الذين تحتاج إليهم. وقال رئيس اتحاد المجالس العرقية في نيو ساوث ويلز بيتر دوكاس في حديث لإس بي أس إنه يشعر بالقلق إزاء أي قيود محتملة قد تفرضها الحكومة على الهجرة.
2: Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about with the brand of Australia as an open and embracing country.
0: في ذات الوقت ستخصص ملايين الدولارات لدعم العائلات والأفراد المتضررين من المقامرة. وأكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن 39 مليون دولار خصصت على مدى السنوات الأربع المقبلة لتحسين توافر خدمات الاستشارات المالية وتوسيع نطاقها، فيما سيخصص حوالي 28 مليون دولار لبرنامج بيت ستوب، بما في ذلك تعزيز أنظمة مطابقة البيانات. هذا وقاد السناتور ديفيد بوكوك انتقادات للرد الحكومي المنتظر منذ فترة طويلة على مراجعة أجريت عام 2023 بشأن أضرار المقامرة، قال إنه لم يتناول توصياتها 31، واصفا توقيت الإعلان بأنه غير محترم.
1: Cowardly because they are not willing to actually just front up on a day when journalists aren't literally in budget lockup. Most Australians, that means that they have no phones on them. They are locked up for the whole day with the budget papers. They're not able to report on things. That's the day the government has decided to say to Australians, we had 31 recommendations that said gambling in this country is a public health issue. This is how you address it.
0: في بريطانيا، استقال 4 وزراء في أحداث تحدي يواجه قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر. وتصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بعد الأداء الضعيف لحزب العمال في انتخابات الأسبوع الماضي، حيث خسر الحزب أكثر من 1100 مقعد، إلا أن ستارمر تعهد بالبقاء في منصبه مؤكدا أنه لن يتنحى.

في الرياضة، أكد مدرب برشلونة هانزي فليك أنه وقع عقدا جديدا مع بطل إسبانيا لكرة القدم لمدة عامين يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا، أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد غائم جزئيا 24، ملبورن غائم جزئيا أيضا 21 درجة، هوبرت غائم 18، كامبرا أمطار محتملة 18، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: صباح الخير أستراليا, صباحك خير سناء, صباح الخير للزميل سليم الفهد, صباح الموازنة. وقبل ما ننطلق نبدأ بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايجل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: صباحكم مبروك بيترا, سليم, أعزاء مستمعات ومستمعي Good Morning Australia, أو صباحكم صباح الموازنة والمالية. اليوم هو الأربعاء في 13 من شهر مايو أيار 2026. ابتدأ برنامج Good Morning Australia من السادسة ومستمر معكم إلى التاسعة صباحا. أنا سناء وهيبة,
3: وأنا بيترا طوء الهندي, ولا صوت يعلو على صوت الموازنة اليوم, يلي اعتبر جيم تشالمرز إن موازنة مواجهة لأزمة غلاء المعيشة, وقال هذه أكثر موازنة أهمية وطموحا منذ عقود, فيما رد وزير الظل المعارض تيم ويلسون وقال هذه الموازنة ستشكل كارثة على الاقتصاد الأسترالي.
2: بالفعل بيترا, المؤيدون يرونها إصلاحات تاريخية لمعالجة أزمات أسترالية, أما المعارضون فيحذرون من تأثيرها على الاستثمار العقاري وسوق الإيجارات والاقتصاد برمته.
3: من اتهامات اليوم بكسر وعود انتخابية أيضا لحزب العمال, سنفند هذه الموازنة, من هم الرابحون وهل هم فعلا يعني هذا الربح على المدى الطويل تحديدا؟

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: عن قضية عرائس داعش، لكن سيكون تسليطا للضوء عن قوانين أستراليا في هذا الشأن.
3: صباح الخير والبركة، حتى الأرقام رح نجرب نبسطها، وبركي بالساعة الثالثة منتابع تغطية اس بي اس عربي. إذا الميزانية $100 شو بتعني على أرض الواقع؟ ننطلق إلى أم الدنيا بعد قليل، والسيارة مثل الاقتصاد أوقات ما بتمشي.
2: يلا صباحكم مبروك.

0: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafe.newsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131-601
1: RTO 9003. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: نعم بترا، الحكمة تقول الأمان أعلى منزلة من الحب، فلا تقترب أبدا حين تنبهر، اقترب فقط حين تطمئن.
5: شو حلو. هلأ لازم نطمئن على الموازنة، وبعد أكيد. قليل ننتقل إلى مصر مجددا، والمراسل مراسلنا هناك محمد الشاذلي بانتظار أن يجهز الاتصال لنفند ونقرأ هذه الموازنة الخامسة العملية مع الزميل رامي علي يلي رافق الموازنة لحظة بلحظة مساء امبارح.
6: أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز الميزانية الفيدرالية لعام 2026، والتي وصفها بالطريق الصعب للإصلاح. وتتمحور ميزانية هذا العام حول التغييرات الضريبية المتعلقة بملف الإسكان، إضافة إلى توفير 35 مليار دولار من خلال إصلاح نظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة، والذي وصفه بأنه خرج عن السيطرة. وكما يوضح التقرير التالي، حرص حزب العمال على تقديم هذه الموازنة باعتبارها موازنة ضبط إنفاق، بعد تحذيرات من اقتصاديين ومن محافظة مصرف الاحتياط الفيدرالي ميشيل بولوك بأن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى رفع التضخم والمزيد من رفع أسعار الفائدة. بعدما أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن ميزانيته الخامسة، كان قد مهد الطريق لما وصفه بطريق صعب من الإصلاحات. وبعد أن تم الإعلان عن الميزانية، بدأت ملامح هذه الإصلاحات بالظهور شيئا فشيئا.
7: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
6: وكانت وزيرة المالية كاتي جالاجر قد وجهت رسالة مشابهة في مقابلة لها خلال برنامج Sunrise على قناة 7.
8: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
6: وقال وزير الخزانة للبرلمان إن الحرب في الشرق الأوسط قد رفعت الأسعار وخفضت النمو الاقتصادي وأثقلت كاهل الأستراليين.
7: We were already dealing with price pressures in our economy. But Treasury's now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
6: وقال إن الميزانية تهدف إلى مساعدة أستراليا على تجاوز صدمة أسعار النفط العالمية ودفع عجلة الاقتصاد لخدمة أكبر عدد من الأستراليين.
7: The core of this budget is an economic strategy with five main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer.
9: Yeah.
7: And making the budget stronger, more sustainable, and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
6: ويرى جيم تشالمرز أن جزءا من الخطة لمساعدة الأستراليين على التعامل مع تداعيات الحرب يتمثل في حزمة أمن الوقود التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سابقا.
7: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centrepiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
6: أما بالنسبة للأستراليين، فهناك تخفيضات ضريبية إضافية للمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة.
7: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers. With a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: وقال وزير الخزانة إن حزمة الإنتاجية الجديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات واستيعابها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى رفع مستويات المعيشة والأجور لعدد أكبر من الناس. وأضاف أن 4,000 عامل مهاجر إضافي من أصحاب المهن الحرفية سيتمكنون من دخول سوق العمل سنوياً بعد تسريع نظام تقييم المهارات ومنح التراخيص المهنية للمؤهلين. لكن حزب العمال حرص على وصف هذه الميزانية باعتبارها ضبط إنفاق بعد تحذيرات اقتصاديين ومحافظة مصرف الاحتياط الفيدرالي ميشيل بولوك من أن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة إضافية في أسعار الفائدة. وقال وزير الخزانة إن الميزانية تتضمن توفيرا قدره بقيمة 63.8 مليار دولار، حيث يأتي الجزء الأكبر منها من الإصلاحات المتعلقة بنظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة NDIS.
4: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
3: وقال وزير الخزانة إن الخيارات التي اتخذتها الحكومة في ميزانية هذا العام ضرورية.
4: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. Yeah. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today, and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
3: أعد لكم هذا التقرير ديبورا كرو آرك لSBS News، وقدمه لكم رامي علي من SBS عربي.
5: شكرا للزميل رامي علي الذي في الحقيقة عمل جهد مبارح في موقعنا الإلكتروني وتغطية شاملة ومفصلة لموازنة 2026.
6: سناء، من هذه الموازنة نعود أدراجنا أنا وياك بشكل سريع إلى أحداث الماضي، ومن ثم ننتقل إلى أم الدنيا القاهرة بعد قليل.
5: 1888 البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد.
6: مثل اليوم سنة من العام 1948 أعلن الأحكام العرفية في مصر بسبب الحرب على فلسطين.
5: عام 1928 هو عام الذي ولدت فيه سميحة توفيق.
6: مهرجان كان السينمائي عام 2015 يفتتح في مثل هذا اليوم بفرنسا.
5: بالفعل في كمان عندنا من المواليد أحمد عجب 1984 لاعب كرة قدم كويتي.
6: سننتقل بعد قليل إلى أم الدنيا مصر بعد الموجز الإخباري وزميل سليم الفهد وهذه الوقفة الموسيقية.

0: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. وزير الخزانة جيم تشالمرز يكشف عن تفاصيل الميزانية الفيدرالية. المعارضة تؤكد أنها لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية. وتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني للتنحي عن منصبه. نشر مفصل الأنباء تأتيكم على رأس الساعة.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
3: Good morning Australia. ننطلق إلى أم الدنيا مصر.
4: من مراسلينا.
5: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة. أنا سناء وهيب
3: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من العاصمة المصرية القاهرة مراسلنا هناك محمد الشاذلي. صباحك خير محمد.
6: أهلا، صباح الخير بترا، صباح الخير سناء.
3: أهلا فيك محمد، عذرا على هذا العطل التقني الطارئ. نستهل هذه الرسالة الأسبوعية مع تحذير القاهرة من تعقد الصراع الإقليمي وأعلان تضامنها مع الإمارات في مواجهة التوتر أيضا مع السودان. كيف تقرأ مصر خطورة هذا التصعيد، وما طبيعة التحركات الدبلوماسية المصرية لاحتواء الأزمة محمد؟
6: مصر تقرأ هذا التصعيد باعتباره خطرا يهدد الأمن الإقليمي، وفي كل لقاءاتها سواء على مستوى الرئيس أو مستوى وزير الخارجية تحذر من هذه الأوضاع التي تعصف بأمن المنطقة. مثلا نجد أن الرئيس السيسي شارك أخيرا في قمة فرنسا أفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي، وأجرى محادثات عدة صحيح استهدفت الأوضاع الصعبة في أفريقيا على أصعدة كثيرة، ولكن المحور الأول في محادثاته كان حول تعقد المشهد في الخليج واحتمال تفجره في أي لحظة. وتحدث الرئيس السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش مقدرا جهوده وقيادته لمنظومة العمل الأممي خلال السنوات الماضية، ومشيرا إلى التعاون بين مصر والأمم المتحدة في الأزمات والنزاعات الإقليمية. السكرتير العام من جانبه نوه بالدور البارز لمصر في تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاعات والأزمات، لا سيما في السودان وقطاع غزة وفي أفريقيا. كانت الحرب الإيرانية كما ذكرت على رأس الموضوعات، واتفق الرئيس السيسي مع سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن خطورة حالة عدم اليقين الحالية وتداعياتها السلبية على المنطقة والعالم، وأكد أولوية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها. وقبل أو في الأيام القليلة الماضية كانت مصر تقف بوضوح مع الإمارات، وقرأنا تقارير عن إرسال طائرات مقاتلة مصرية انتشرت في الإمارات. كما نعرف أن هناك تنسيق كامل بين مصر والبحرين ومصر وقطر ومصر والكويت، وبالتالي هناك حالة استنفار في على المستوى السياسي المصري. وسريعا سأعرج على القصة الإفريقية التي انتهى منها الرئيس السيسي في نيروبي، حيث عقدت قمة فرنسا أفريقيا تحت شعار أفريقيا إلى الأمام بهدف تعزيز الشراكة الفرنسية الإفريقية. تناولت القمة تحديات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة وإصلاح النظام المالي العالمي.
5: نعم محمد، من نيروبي نعود إلى القاهرة. ما أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع قانون الأسرة الجديد المعروض حاليا على البرلمان المصري، وكيف يمكن أن يؤثر أو تؤثر هذه التعديلات على استقرار الأسرة وحقوق الأطراف المختلفة؟
6: التعديلات كلها اتجهت في المشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس

الواب إلى الحفاظ على الأسرة المصرية. لقد قدمت الحكومة هذه التعديلات بعد أن لوحظ ارتفاع أرقام ونسب الطلاق بشكل حاد في العائلة المصرية، وخصوصا في الفترات الأولى من الزواج في السنوات الخمس الأولى، كما انتشرت عادة الطلاق الشفهي غير الموثق. ثم أن هناك تداعيات على الأسرة، بمعنى على الأم، على الأب، على الأطفال، وهناك التعديل الواجب الذي يمنح الآباء فرصة الرؤية، رؤية الأطفال يعني بخلاف الحاضن لهم، ورؤيتهم بكرامة والتواصل معهم بشكل عملي وحي، وليس عبر فقط النواحي الإلكترونية والواتس أب.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: وسط حضور واسع من نجوم الفن ومحبيه في لحظة يعني كانت قاسية، ولكن هذا التشييع أعاد الجدل حول احترام حرمة الموت، تصوير العزاءات والجزاءات، خرق هذه المساحة الحميمة للعائلة. يعني أين الخط الرفيع اليوم في مصر بين توديع من أحب هاني شاكر وبين احترام أيضا هذه اللحظات؟ محمد، للأسف على ما يبدو خسرنا محمد.
2: نعم بترا، من مصر خلينا نرجع إلى الصحف الأسترالية وجولة على بعضها.
1: إذن من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا محمد الشاذلي لمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني. إلى أبرز عناوين الصحف.
2: نعم بترا، لو رحنا على الصحف الأسترالية اليوم، العنوان العريض في صحف الفيرفاكس هو الموازنة. هل هي موازنة جريئة؟ من ما بين الوينرز واللوزرز، الفائزون والخاسرون في الموازنة الفيدرالية 2026. تناولت الصحيفة تأثيرات الموازنة الفيدرالية الأسترالية لعام 2026، موضحة الفئات التي ستستفيد من القرارات الحكومية الجديدة مقابل الفئات التي ستتضرر أو لن تحصل على دعم كاف. خليني أقول لك بعض العناوين من سيدني مورنين هيرالد. أبرز الفائزين: أصحاب الدخل من الرواتب، مشترو المنازل لأول مرة، قطاع الصحة والخدمات الطبية، الطاقة النظيفة والبنية التحتية. أبرز الخاسرين: المستثمرون العقاريون، المتقاعدون وكبار السن، بعض مستفيدي برامج الدعم الاجتماعي والأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة.
1: سناء، إذن لا عنوان يعلو على الموازنة من صحيفة The Australian. أستهل مع هذا التحليل: Oversold, Underachieving our Experts Budget Verdict. إذن صدر حكم صحيفة نيوز كورب على هذه الموازنة الخامسة لوزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، اللي تعرضت لانتقادات حادة باعتباره مبالغ بتسويقه، أقل من التوقعات رغم الوعود بمعالجة الفجوة بين الأجيال بتملك المنزل الأول وتحقيق توازن بين أصحاب الرواتب والمستثمرين. من انتقد هذه الموازنة يرى أن هناك أو أن ما سمي بإعادة توازن اقتصر على حسم ضريبي بقيمة $250 للعاملين مقابل ضرائب أكبر على المستثمرين بالسنوات المقبلة دون خطة واضحة لزيادة المعروض السكني. وأيضا الحكومة تعرضت للتشكيك بشأن وعودها بتحقيق وفرات مالية، سيما عبر إصلاحات برنامج NDIS.
2: نعم بترا، خلينا نعود إلى صحف الفيرفاكس: The budget will be attacked as a nightmare. That's exactly what the PM will be hoping for. نعم، يرى المقال أن حكومة أنتوني ألبانيزي تعمدت تقديم موازنة صادمة سياسيا لأنها تريد الظهور بمظهر الحكومة الجريئة المستعدة لاتخاذ قرارات صعبة بعد سنوات من الحذر أو بعد الحذر السياسي. المقال يرى أن ألبانيزي لا يخشى وصف الموازنة بأنها كابوس من قبل خصومه، بل ربما يعتبر ذلك دليلا على أنه نجح في كسر الخطوط الحمراء التقليدية في السياسة الأسترالية. الحكومة راهنت على أن الناخبين خصوصا الشباب يريدون إصلاحات حقيقية حتى

0: حتى لو كانت مثيرة للجدل.
1: ورح أخطب مع العنوان وطبعا سنفند هذه الموازنة Young Aussies Lose Budgets Inequality Fix A Hoax For All. إذن أيضا اتهام لهذه الموازنة باستخدام شعار العدالة بين الأجيال كغطاء سياسي لموازنة لا تعالج فعليا أزمة الثروة والإسكان. وسبركي نسلط الضوء على هذا الموضوع تباعا بالحلقة. فاصل وأبرز خبر دولي مع الزميل سليم الفهد، خليكن معنا.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice,

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: وبطلب لتنحي رئيس الوزراء يمكن أن يكون هنالك اختيار لزعيم جديد. الآن وصل العدد إلى 80، المطلوب 81، إذن عضو واحد فقط، ومن ثم سيصار إلى تحدي زعمته. لا بد من الإشارة أن كل هذه الضغوط جاءت بسبب التدني حقيقة نتائج الانتخاب حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة التي خاضها الحزب الأسبوع الماضي. خسر أكثر من 1100 مقعد في عموم بريطانيا، وبالتالي كان هذا مدعاة إلى الدعوات لتنحي ستارمر. إلى أي مدى سيبقى ستارمر صامدا في موقفه؟ سنرى ذلك قريبا وربما خلال يومين القادمين. عودة إليكم بترا وسناء.
4: شكرا من قلبنا لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. إلى عودة التضخم إلى الواجهة بأستراليا مع قفزة أسعار الوقود وتزايد الضغوط المعيشية على الأسر، كيف ينعكس ذلك على حياة المواطن الأسترالي؟
5: نعم، أما الإجابة ففي هذا التقرير مع الزميل جورج غرام.
6: في كل مرة تملأ فيها سيارتك بالوقود أو تدفع فاتورة الكهرباء أو حتى تشتري احتياجاتك اليومية من السوبر ماركت، هناك رقم خفي يتحرك في خلفية المشهد، رقم اسمه التضخم. واليوم في أستراليا هذا الرقم يعود للارتفاع وبقوة، فقد قفز معدل التضخم إلى 4.6% خلال شهر آذار مارس، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات. لكن ماذا يعني ذلك فعليا؟ ولماذا يحدث الآن تحديدا؟ القصة تبدأ بعيدا عن أستراليا، هناك في الشرق الأوسط، حيث اندلاع صراع جديد أعاد خلط أوراق الاقتصاد العالمي. هذا الصراع لم يبقى في حدوده الجغرافية، بل امتد تأثيره إلى أسواق الطاقة وإلى أسعار النفط، ومن ثم إلى كل بيت في أستراليا. بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% خلال شهر واحد فقط، والسبب الأبرز الوقود. أسعار البنزين العادي قفزت بنسبة 33% خلال شهر واحد، من 171 سنتا للتر الواحد في فبراير شباط إلى 228 سنتا في آذار مارس. أما الديزل فالقفزة كانت أكبر، ارتفاع بنسبة 41% ليصل إلى 256 سنتا للتر. هذه ليست مجرد أرقام، بل زيادات يشعر بها كل سائق وكل عائلة وكل شركة. فالوقود لا يحرك السيارات فقط، بل يحرك الاقتصاد بأكمله. ومع ارتفاع تكاليف النقل ترتفع أسعار كل شيء تقريبا، من الغذاء إلى الملابس إلى الخدمات حتى السكن الذي يشكل أكبر جزء من إنفاق الأستراليين. ارتفعت تكلفته بنسبة 6.5% خلال عام واحد. لكن وسط هذا الارتفاع هناك مفارقة، بعض القطاعات شهدت انخفاضا في الإنفاق مثل الملابس والترفيه والخدمات المنزلية، وكأن المستهلك الأسترالي بدأ بالفعل يشد الحزام. وهنا نصل إلى السؤال الأهم، ماذا سيفعل مصرف الاحتياط الأسترالي؟ الجواب المتوقع هو رفع أسعار الفائدة. التوقعات تشير إلى زيادة جديدة بمقدار 0.25%، ما قد يرفع سعر الفائدة إلى نحو 4.35%، لكن القرار ليس محسوما بالكامل. بعض الخبراء يرون أن التضخم مرتفع، لكنه ليس أسوأ مما كان متوقعا، وأن تراجع

أسعار الوقود في الأسابيع الأخيرة قد يدفع المصرف إلى التريث بين خيارين: رفع الفائدة لكبح التضخم أو الانتظار لتجنب الضغط على الاقتصاد. يقف صانع القرار في منطقة رمادية، لكن بالنسبة للمواطن العادي الصورة أوضح وأصعب. ارتفاع الفائدة يعني أقساط قروض أعلى، ووفقاً لأحدث البيانات أكثر من 1,400,000 أسترالي باتوا معرضين لما يعرف بضغط الرهن العقاري، أي أنهم يواجهون صعوبة متزايدة في سداد قروضهم السكنية، وهذا الرقم ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر واحد فقط، بل إن نحو 19% من المقترضين يعتبرون في خطر شديد. وهنا تتحول الأرقام الاقتصادية إلى واقع يومي، عائلات تعيد حساباتها، إنفاق يتراجع، وضغوط معيشية تتزايد. لكن هذا الارتفاع في التضخم هل هو مؤقت؟ الإجابة تعتمد على ما سيحدث عالميا، فأحد أهم مفاتيح الأزمة هو مضيق هرمز. هذا الممر البحري الضيق يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط والغاز في العالم. إغلاقه أو تعطيله يعني ببساطة ارتفاع الأسعار عالميا، وقد ارتفع سعر النفط بالفعل من أقل من 70 دولارا للبرميل إلى أكثر من 110 دولارات، وفي ظل تعثر المفاوضات السياسية لا يبدو أن الحل قريب. الخبراء يتوقعون أن تستمر آثار هذا الصراع ل3 أو 6 أشهر على الأقل، حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، بل إن التأثيرات غير المباشرة مثل نقص المواد الصناعية والأسمدة قد تستمر لفترة أطول. بمعنى آخر، قد يكون مجرد البداية. ورغم كل ذلك تحاول الحكومة طمأنة الأستراليين. وزير الخزانة جيم تشالمرز يؤكد أن الاقتصاد الأسترالي لا يزال قوياً، وأن البلاد في وضع أفضل من كثير من الاقتصادات المتقدمة، كما يشير إلى إجراءات مثل خفض الضرائب على الوقود في محاولة لتخفيف الضغوط. وهناك جانب إيجابي آخر، سوق العمل لا يزال قوياً، أكثر من 1,200,000 وظيفة تم خلقها خلال السنوات الأخيرة، مما ساعد في دعم دخل الأسر رغم ارتفاع التكاليف. لكن هل يكفي ذلك؟

0: النهاية التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، إنه قصة يومية يعيشها الناس في كل فاتورة، في كل عملية شراء، وفي كل قرار مالي. وبين الحرب والأسواق والسياسات النقدية يبقى المواطن في قلب هذه المعادلة، يحاول التكيف والتوازن والصمود. وربما السؤال الحقيقي اليوم ليس كم سيصل التضخم، بل كم يستطيع الناس تحمل هذا الارتفاع قبل أن يتغير كل شيء. أعد هذا التقرير جورج غرام.
1: شكرا للزميل جورج غرام، وفعلا اللي بيقوله صح، يعني المال والوقود وفاتورة الكهرباء والفواتير الثانية، يعني شغل شاغل لجميع الأستراليين تقريبا.
2: التضخم على المحك، سنقرأ ونفند هذه الموازنة بالفعل، من هم الرابحون والخاسرون؟ بعد قليل مع المحاسب المعتمد فريد زكي، وأيضا سنتوقف مع إضاءة قانونية حول جدلية خلقت عاصفة مع عودة عرائس داعش. ننطلق من هذه القصة، يعني هذه الحادثة اليوم أمام القضاء، ولكن في القانون ماذا تعني كل هذه التفاصيل؟
1: في الحقيقة بيترا كيف ما قلتي سننطلق منها، لكن لن نتحدث عن هذه القضية أو قضايا شخصية بعينها. خلينا نقول أنه الساعة الثانية اقتربت، وبعد 3 دقائق ننتقل لاستوديو الأخبار ونشر مفصل الأنباء. أما الآن فوقفة غنائية. شو صار؟

0: في عناوين هذه النشرة: تغييرات ضريبية واسعة على سوق الإسكان في قلب الموازنة الفيدرالية. المعارضة تؤكد أنها لن تدعم التغييرات الضريبية، وقطاع العقارات يشكك في جدواها، وتزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني للتنحي عن منصبه. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. كشفت ميزانية وزير الخزانة جيم تشالمرز الخامسة عن تفاصيل خطة الحكومة لإصلاح الترتيبات الضريبية المتعلقة بالإسكان، وسيقتصر نظام الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري المسمى بالمديونية السلبية نيجاتيف جيرينج على المساكن الجديدة ابتداء من تموز يوليو من العام المقبل، فيما ستبقى الترتيبات الحالية سارية المفعول على الاستثمارات التي أجريت قبل اليوم. كما سيستبدل الخصم الحالي البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال بنظام احتساب يعتمد على تعديل التضخم، وذلك على أساس مستقبلي. وقال تشالمرز إن هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز العدالة بالنسبة للشباب الأستراليين.
1: This is about better aligning the taxes paid on these types of income with the taxes paid on wages. These changes will level the playing field for workers and first home buyers and support investment in productive assets including new housing supply.
0: من جانبه قال مجلس العقارات الأسترالي إن التغييرات المقترحة على نظام الخصم الضريبي والتي تهدف إلى معالجة عدم المساواة في سوق الإسكان لن تكون فعالة من دون زيادة كبيرة في بناء المنازل الجديدة. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس العقارات مايك زورباس إنه يرحب بتعهد الحكومة بتخصيص ملياري دولار للمساعدة في بناء البنية التحتية اللازمة مثل الطرق وشبكات الصرف الصحي، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن تأكيدات جيم تشالمرز بأن الإصلاحات الضريبية ستسهم في زيادة المعروض السكني.
2: There are big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes. But our previous modelling suggests not. Our previous modelling suggests that they will have a contractionary impact.
0: المعارضة الفيدرالية وعلى لسان المتحدث باسمها لشؤون الخزانة تيم ويلسون أكدت أنها لن تدعم التغييرات الضريبية الواردة في الموازنة الفيدرالية. وكان تشالمرز قد قال إن الحزمة الضريبية ومن خلال خفض طلب المستثمرين من المتوقع أن تسهم في زيادة تملك المنازل بنحو 75 ألف حالة خلال العقد المقبل، لكن ويلسون قال إنه لا يعتقد أن هذه التغييرات الضريبية هي أفضل وسيلة لمساعدة الأستراليين الشباب.
3: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: نبقى في ردود الفعل على الميزانية، فقد أعرب مدافعون عن حقوق ذوي الإعاقة عن قلقهم إزاء التغييرات الواردة في الموازنة الفيدرالية المتعلقة بالبرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة NDIS، والتي تتضمن تقليص إمكانية الوصول إلى البرنامج لأكثر من 160 ألف مشارك بحلول عام 2030. وتهدف هذه التغييرات إلى توفير ما يقارب من 38 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتشمل اعتماد عملية تقييم موحدة لتحديد أهلية الحصول على الدعم. وقالت شيري بايلوسز من شبكة الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة في حديث لها لأس بي أس إن هناك حاجة إلى بديل فعال لمعالجة الفجوة التي قد تخلفها هذه التغييرات.
4: Drastic is a appropriate word. I think we are going to see some unprecedented changes with the scheme, including access. We can anticipate that there will be a large amount of people exiting the scheme, difficulties accessing the scheme as well as seeing reduction to plans as well.
0: في ذات الوقت تتفاعل مجموعات مناصرة للسكان الأصليين مع تخصيص تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار للأستراليين من السكان الأصليين وبرامج سد الفجوة في الموازنة الفيدرالية لعام 2026، وقد خصص مبلغ 218 مليون دولار لإجراءات تهدف إلى إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي و144 مليون دولار لتمويل جديد للبنية التحتية الصحية عبر خدمات الصحة التي تديرها المجتمعات الأصلية. وتعد منظمة سنيك أكبر هيئة وطنية غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق أطفال السكان الأصليين، حيث تقول الرئيسة التنفيذية للمنظمة كاثرين ليدل إنها كانت تأمل في رؤية مزيد من الدعم المخصص لدعم الأطفال من السكان الأصليين.
5: I think this budget was flagged as the budget for generation fairness for Aboriginal children and families. It's the budget of missed opportunity. There's very little funding dedicated to Aboriginal responses. There were plenty of community-led solutions on the table and very little commitment at a time when Aboriginal Torres Strait Islander children and families and the services that support them are under scrutiny and needing support the most.
0: في الأخبار الدولية، في بريطانيا تحديدا استقال 4 وزراء في أحدث تحدي يواجه قيادة رئيس الوزراء كير سارمر. وتصاعدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بعد الأداء الضعيف لحزب العمال منذ انتخابات الأسبوع الماضي، حيث خسر الحزب أكثر من 1100 مقعد، إلا أن سارمر تعهد بالبقاء في منصبه مؤكدا أنه لن يتنحى. ووقع أكثر من 80 نائبا من حزب العمال رسالة تدعو ستارمر إلى الاستقالة فورا أو وضع جدول زمني يوضح خطته للتنحي. وقال ستارمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء إنه يعتزم مواصلة الحكم، مؤكدا أنه لم يتم تفعيل أي سباق على قيادة الحزب. في المقابل وقع 110 نواب من حزب العمال بيانا يدعم رئيس الوزراء. وقال نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي إنه يدعم ستارمر، داعيا نواب حزب العمال إلى عدم منح السياسيين اليمينيين الشعبويين فرصة للاستفادة من الانقسامات داخل الحزب.
6: It's been 24 hours now and nobody has come forward to put themselves forward in the processes that exist in the party. No one seems to have the names to stand up against Keir Starmer, and for those who are suggesting that he should stand down, they should say which candidate would be better. Let's get on with the business of running this country.
0: واجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث استجوابا حادا من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن استراتيجية إدارة ترامب في مضيق هرمز والصراع مع إيران. وجاءت شهادة هيكسيث أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ. وأكد هيكسيث أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على مضيق هرمز.
7: Ultimately, we control the strait. Because nothing's going in that we don't allow to go in. And trust me, when we look at what Iran's thinking about that, they know they can't break it. And it's very concerning for them.
0: إلى أخبار الرياضة وتحديدا ألعاب القوى، حيث سيشارك العداء الأسترالي جاوت جاوت في سباق 200 متر وسباق التتابع 4 في 400 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي ستقام في ولاية أوريغون الأمريكية في آب أغسطس المقبل. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد غائم جزئيا 24، ملبن غائم جزئيا أيضا 21 درجة، هوبرت غائم 18، كامبرا أمطار محتملة 18 درجة، سيدني أمطار 22، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: هذا بالنسبة للعقار. خلينا نروح يا أستاذ فريد مع بعض على أبرز الخاسرين, وهون العنوان العريض بلاقي الأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة. شو اللي بتعنيه الموازنة أنه هم حيكونوا من أبرز الخاسرين؟
2: بيني وبينك مدام, هم بيقولوا على أنه هذه التغييرات حتأثر على الأثرياء, بس حقيقة جزء كبير من الشعب الأسترالي بيحتفظ بـinvestment properties مش لأنه هم عايزين يزودوا الثروة بتاعتهم,
3: لا يضل في negative gearing.
2: أيوة, على أساس إنها هي بتساعد الإيكونومي إنه يبنوا مستقبل لأولادهم, لأنه لو إحنا ما قدرنا نشتري بيوت لأولادنا, أولادنا ما حيقدروا يشتروا. فهم يمكن بيقولوا على إنها هي دي للأثرياء, بس دي حقيقة حتأثر على نسبة كثيرة من الناس الشغالة موظفين.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
3: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
4: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
3: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

0: أهلا بكم مستمعينا، وخلينا نوقف مع الرياضة الأسترالية. انسحب الدراج الأسترالي كادن جروفرز من سباق جيرو دي إيطاليا بعد تعرضه لإصابات إثر حادث سقوط خلال المرحلة الافتتاحية. تعرض جروفرز الذي يعد أفضل أمل نعم لنا كأستراليين في سباقات السرعة لتحقيق الفوز بإحدى المراحل نعم للإصابة في حادث سقوط جماعي قرب خط النهاية في بلغاريا يوم الجمعة.
1: سناء، من الرياضة إلى وقفتنا المعتادة بفقرة أنت والقانون.
2: أنت والقانون.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أنت والقانون. أنا سناء وهيب،
1: وأنا بترا طو الهندي. وقبل أن ننطلق في هذه الحلقة، نشير إلى أن هذه المعلومات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لازم الأمر.
0: ونريد كذلك أن ننوه أن ما سنتحدث عنه اليوم لا يرتبط تماما بعرائس أو قضية عرائس داعش أو أطفالهم، لأن القضية أمام المحاكم الأسترالية. وهنا نعود ونقول أن القضية أو قضايا الأستراليين أثارت الأستراليين طبعا الذين سافروا إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا والعراق. هذه القضايا

0: أثارت جدلا واسعا داخل أستراليا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالإطار القانوني الذي ينظم السفر إلى مناطق النزاع التي تسيطر عليها جماعات مصنفة بإرهابية، وما يترتب على ذلك من تبعات جنائية وأمنية.
1: سناء، الحكومة الأسترالية تؤكد أن القوانين تسمح بملاحقة أي شخص يشارك أو يدعم أنشطة إرهابية خارج البلاد، بينما بيطرح يعني أشخاص آخرون تساؤلات حول تعقيدات الإثبات وجمع الأدلة بمناطق النزاع تحديدا، والتوازن بين الأمن القومي والالتزامات الحقوقية.
0: نعم بترا، في هذا اللقاء مع محامي الأسرة هاشم الحسيني سنناقش الإطار القانوني العام لهذه القضايا، مع التأكيد أن الحديث لا يتناول أي قضايا منظورة أمام القضاء الأسترالي حاليا، بما في ذلك قضايا العائدات مع أطفالهن من المخيمات كونها قضايا قيد النظر القضائي أمام المحاكم الأسترالية.
1: يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء المحامي هاشم الحسيني. صباحك خير وبركة، واشتقنا لصوتك.
2: صباح الخير لك، صباح الخير لسناء، صباح الخير لجميع المستمعين على SBS العربية. أنا كمان اشتقت لكم كثير، يعني لقد بقى لنا فترة من الزمن.
1: It's about time.
2: Yes, exactly.
0: أرجعنا وحنسمع صوتك، ونسألك أول شيء أستاذنا، ما المقصود قانونيا بمناطق المرتبطة بالنزاع التي تسيطر عليها جماعات مصنفة بإرهابية في القانون الأسترالي؟
2: شكرا على السؤال. من حيث المبدأ، لا يستخدم القانون الأسترالي مصطلح المناطق المرتبطة بالنزاع. لا يستخدم القانون قانون العقوبات، لا يستخدم. وهم لما بقول قانون العقوبات يعني أعني قانون العقوبات الفيدرالي، وليس قانون العقوبات لأي من الولايات أو المقاطعات الأسترالية. فيجب أن يكون الموضوع واضحا، أنه كل مسائل الإرهاب يتم التعامل معها على مستوى القانون الفيدرالي وليس على مستوى قوانين الولايات، لأن الولايات ما عندها حق التمثيل الخارجي، وبالتالي الحكومة الفيدرالية هي اللي بتمثل أستراليا أمام الدوائر الدولية وبوزارة الخارجية. فالقانون الفيدرالي ما بيحدد، لا يحدد القانون الفيدرالي أو المناطق المرتبطة بالنزاع بشكل مباشر بنص قانون العقوبات. الآلية القانونية هي المنطقة المعلن عنها، declared zone.
0: نعم.
2: هاي الكلمة أو هاي هي الفقرة التي تستعمل بالمادة 119 الفقرة الثانية من قانون العقوبات الفيدرالي، واللي بموجبها بتحدد المناطق اللي المعلنة. وهلا بعد شوي نحكي كمان شو هي هاي المناطق المعلنة، بس بتقول المادة 119-2 الفقرة الثانية إنه المناطق المعلنة هي مناطق يصدر وزير الخارجية إعلانا بشأنها بموجب تقرير من وزارة الخارجية أو التطبيعي، ويجوز للوزير أن يصدر هذا الإعلان إذا كان مقتنع بأن هنالك منظمة إرهابية مدرجة في القائمة تمارس نشاطا عدائيا. هلا النشاط العدائي يشمل نزاع المسلح، عمل الإرهاب، غير من الأفعال التي تهدف إلى تحقيق يعني أهداف بطبيعتها دينية أو أيديولوجية أو سياسية حتى. المنظمة الإرهابية المدرجة بهاي القائمة اللي بيحددها وزير الخارجية، التي يحددها وزير الخارجية، موجودة عادة بالقسم الثاني من مادة قانون العقوبات الفيدرالي، بالتحديد المادة 102. والحكومة الأسترالية عادة بتحتفظ بهاي القائمة وبتحط عليها أسامي المنظمات اللي هي مشمولة بتعريف الإرهاب، يعني ما هي المنظمات الإرهابية، وبتحط ليستة فيه.
1: أستاذ هاشم، بدي أنطلق من هالنقطة بالتحديد، إذا وضحت أن القانون الفيدرالي لا يعتمد أو لا يعتمد

0: يحدد منطقة نزاع، بل يعني يتحدث عن المنطقة المعلن عنها undeclared zone. اليوم كيف يميز القانون بين تواجد في منطقة معلن عنها وبين الانخراط في نشاط إرهابي؟
1: لازم نكون في، يعني يجب أن ندرك أن هنالك حالتين منفصلتين تماماً. قانون العقوبات الفيدرالي الأسترالي يتناولهما، وهاتين النقطتين أو هذين الموضعين منفصلين تماماً. الموقع الأول هو دخول الشخص إلى منطقة معلن عنها. مجرد دخول الشخص إلى منطقة معلن عنها، يعني وزير الخارجية بقول إنه نحن في عنا منطقة A ومنطقة B، عادة بعد 2015 أعلن إنه منطقة العراق وسوريا هي مناطق من المناطق المعلن عنها. وبالتالي بقول أي إنسان إلى أي من هاتين المنطقتين بحد ذاته يعتبر جرم يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، المدة القصوى قد تصل إلى 10 سنوات. وهي الحالة مجرد الدخول أكيد هو دخول قد يكون يعني حتى لو إنه الشخص ما كان عارف أو ما عنده فكرة، أو إنه الشخص اللي فات كان فايت لأهداف، هلأ بنحكي شوية

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: انتماء الى منظمات دوليه تقدم مساعدات عينيه للمتضررين او كاطباء وغيرها.
2: نعم أستاذنا، حضرتك بتحكي عن المناطق المعلن عنها. نعم. وهذه يعني مفردة مطاطة، ممكن أنه ناس القانون بيفهموها، لكن إحنا كعامة الشعب بنسمع لا تروحوا لهذه البلاد هناك حرب. نعم. لا تروحوا لبلاد أخرى ممكن أنه يكون فيها حرب. هل نعم. في هالحالة لما خلينا نحكي عن أوكرانيا، نحكي نعم. عن مرات بلبنان، في بعض المناطق في لبنان، عن أماكن أخرى في الشرق لا. الأوسط، لما تقول الحكومة لا تروحوا لهالمكان، هل هي مناطق معلن عنها؟
1: لا، جواب المختصر لا. المناطق المعلنة هي مناطق محددة يصدر فيها تقرير عن وزارة الخارجية، وعادة تكون هذه المناطق موضوعة على لوائح، وتنشر هذه اللوائح على صفحات وزارة الخارجية. يعني من 2013 لحد اليوم في دولتين أعلنوا كمناطق معلنة، ولم يعلن منذ ذلك التاريخ حتى الآن عن أي مناطق معلنة أخرى. إذا وجهت وزارة الخارجية، لأنها هي تهتم بشؤون الناس المقيمين الذين يقيمون، أستراليين الذين يقيمون في الخارج أو يقضون وقتا في الخارج، إذا حذرت من التوجه إلى بعض مناطق على اعتبار أنها مناطق غير مستقرة، لا إما سياسيا أو عسكريا أو يتواجد فيها أعمال حربية، فهذا لا يعني ضمنا أنها مناطق معلن عنها، إلا إذا أصدرت وزارة الخارجية صراحة تقرير، ووضع هذا التقرير بشكل خطي على الوثيقة التي يعلن عنها عن الأماكن المعلنة بموجب قانون العقوبات.
2: أستاذ هاشم، إذا بدي أنطلق كمان من هالنقطة، اليوم الجدلية الأكبر، هل ذهبنا أم لا؟ يعني لا أتوقف حصرا عند هذه الحالة، هل ذهبت إلى منطقة معلن عنها طوعا أم بفعل قسري؟ كيف يمكن اليوم للسلطات الأسترالية أن تجمع الأدلة من مناطق نزاع أم مناطق معلن عنها أم مناطق خارج سيطرة الدولة في حال مثل هذا الشخص أمام المحكمة؟
1: نعم، الحقيقة سؤال يعني وجيه جدا. محاولة جمع الإثبات هي محاولة من سهلة على الإطلاق، وخصوصا يعني لا يمكن التكهن بقدرة أي دولة على أن تستحصل معلومات من دولة تعلن أنها من المناطق المعلنة، وبالتالي من الصعب جدا الحصول على بعض مواد الإثبات. حتى يتجنب القانون هذه الحفرة، وضع القانون نوعين من العمليات.
2: نعم.
1: في البعض منها العقوبة هي عقوبة التواجد، مثلا مجرد الوجود يعتبر الشخص الداخل مسؤول جنائيا دون أي إثبات. يعني فقط إذا استطاعت وزارة الخارجية أن تثبت أنه جواز سفر وكان في ختم إلى دولة معلن عنها أو خارج عنها، هذا يبرر المرحلة الأولى من العقوبة اللي بتحمل مدة لمدة 10 سنوات، وهي دخول هذا الشخص إلى أماكن معلنة إن لم يكن دخوله مبررا بموجب القانون، وإلا شو هي الأمور المبررة لدخول هاي المناطق.
2: نعم.
1: بالحالات الأخرى اللي بيدخلوا لدعم أو القيام بأعمال إرهابية أو أمور أخرى، كيف تتحقق الدولة أو تجمع الإثبات بالنسبة لإلهم؟ جزء كبير من الإثبات بيعتمد على المسؤولية المطلقة، مجرد ما أنك تروح أنت على هاي الدولة.

0: دولي ممكن انه الدوله تقول انه والله انت رايح لحتى لي تعمل هيك او حتى ترتكب جرم ارهاب، تبرر لنا لماذا يجب ان نصدق ان هذا الجرم او هذا الذهاب لم يقم بقصد جرم ارهابي. وهذا يضع سؤال كبير جدا حول قانون مهم جدا على مساحه العالم، ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وان على الادعاء في المسائل الجنائية أن يثبت بما لا يرقى إليه الشك أن المتهم قد ارتكب جرما معينا، وبالتالي عبء الإثبات يعني تحويل عبء الإثبات من الشخص من الشخص الذي يدعي اللي هو عادة الدولة أو البروستيوشن أو دي كراون إلى الشخص المدعى عليه، يعتبر خرق واضح لمبدأ قانوني يعني يتعلق بأبسط حقوق قواعد الإنسان. الموضوع الثاني، كيف بتم جمع المعلومات؟ يعني بنعرف بهالأيام نحن في عنا في وسائل التواصل الاجتماعي يتم جمع المعلومات بطريقها، يتم جمع المعلومات عن طريق أجهزة الاستخبارات، يعني عنا نحن ايزيو هيئة الاستخبارات الأسترالية اللي عندها علاقة مع أجهزة استخبارات دولية اللي بتشاركوا معلومات بالنسبة للأشخاص، أماكن تواجدهم، علاقاتهم مع مين، يعني مع من يتعامل هؤلاء الأشخاص، وبأي مناطق يتواجدوا، وإذا كانوا يشاركون بأعمال حربية أو غير. كل مجموعة هذه الأمور كلها هي بحد ذاتها جزء من الإثبات الذي يتم جمعه لمحاكمة هؤلاء الأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال جنائية إرهابية في دول معلنة.
1: نعم أستاذ هاشم، ابقى معنا، سنتحدث عن سحب الجنسية ولكن بعد هذا الفاصل.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in progress.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster.
1: Have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: شكرا من القلب لك. ونشير في ختام هذا البودكاست إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. شكرا أستاذ هاشم الحسيني.
5: نعم بيترا، بعد دقيقتين ننتقل إلى استوديو الأخبار ونشرة مفصلة للأنباء دائما مع الزميل سليم الفهد.
4: ابقوا معنا.